الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.

ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

يا ربي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق. يا ربي لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربي لا تترك بيني وبين أقصى مرادي حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته، ولا وعرا إلا سهلته، ولا بابا إلا فتحته. إلهي رب المستضعفين، أنت خلقتني وتهدين، وأنت تطعمني وتسقين، وإذا مرضت فأنت تشفين، وأنت تميتني ثم تحيين. لك الحمد دائما أبدا، وعلى نبيك المصطفى

يا رب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

اللهم آتنا من لدنك سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي كثيرا كثيرا. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا جميل الصفح، يا حسن التجاوز. أحسن بالصالحات أمورنا، وطهر باليقين قلوبنا، وأضئ بالطاعة بصائرنا، وجمل بالتقوى مآثرنا، وسدد على طريق الحق والخير خطانا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز في عرشك ومنتهى الرحمة في كتابك، وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلماتك التامات، أن تصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تهدينا بها بمتابعة رسولك الكريم ونبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، وتمتعنا بها بمحبة حبيبك ذي النهج القويم والخلق العظيم، وتكرمنا بها بالسير على صراطه المستقيم حتى نفوز بالنعيم المقيم بشهوده في أعلى جنات النعيم، ببركة سره الساري رحمة للعالمين، من الملأ الأعلى إلى الخلق أجمعين في السماوات والأرضين، فهو سيد الأولين والآخرين، الصادق الوعد الأمين، صاحب لواء الحمد بين المرسلين، وصاحب المقام المحمود.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمامها.

عبادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه. ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بكري اسقرق له عنه.
1: صباح الخير من رايا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم مع انطلاق حلقة جديدة من يوم جديد على رايا فام ورايا تي في. الجولة الصباحية لمتابعة أبرز التطورات والملفات الإخبارية على الهواء مباشرة. نرحب بحضراتكم في مستهلها سيداتي سادتي، ونبدأ بالعناوين. إجراءات تدريجية قد تنتهي بتعليق خدمات نقل الكوادر الطبية في قطاع غزة. في موسم أعياد اليهود الاحتفاء بالأقصى من الاقتحام المؤقت إلى الواقع الدائم. وفي هذا الصباح أيضا وفي يوم جديد، تأجيل انتخابات المجلس التشريعي نغمة متعالية. وأخيرا سنتوقف عند محطة الفيلم الوثائقي نازا وكأن العالم لا يعلم.
1: يوم جديد

نرحب بكم سيداتي سادتي، صباحكم سعيد. نتوقف أولا عند التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث أعلن بالأمس عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين بينهم مسن، فيما استهدف طيران الاحتلال سطح منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة وسط استمرار لخروقات جيش الاحتلال لما تسمى بتفاهمات وقف إطلاق النار. وورد أن شابا استشهد متأثرا بإصابته قبل يومين في استهداف منطقة القبة بمدينة خان يونس. كذلك أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في جباليا البلد شمال قطاع غزة. شاب آخر أصيب بنيران الاحتلال شمال مدينة حمد شمال خان يونس جنوب القطاع. مسن كذلك سجلت إصابته برصاص جيش الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما قصفت طائرة مسيرة سطح منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ما خلف أضرارا بالغة في المكان. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي متواصل استهدف مناطق عدة في قطاع غزة من بينها شمال مخيم البريج وسط القطاع. في غضون ذلك أكد المنسق العام لشبكة المنظمات الأهلية محمد

0: Vatanen. وبحسب منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، فإن 60% من الشاحنات التي تدخل إلى القطاع هي شاحنات تجارية، أي تتبع القطاع الخاص، بينما تحمل فقط ما نسبته 40% من تلك الشاحنات المساعدات الإنسانية. وفي ظل كل هذه الأزمات الميدانية والإنسانية المركبة، أعلنت نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة عزمها تعليق خدمات نقل الكوادر الطبية بشكل تدريجي بسبب استمرار عدم توفير قطع غيار الحافلات بما فيها الإطارات والزيوت ومواد الصيانة الأساسية. ورد من قطاع غزة يشير إلى أن الشركات استنفذت إمكانياتها للحفاظ على استمرارية الخدمة، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تدريجية قد تصل إلى التوقف الكامل عن نقل الكوادر الطبية. هذه الكوادر التي تعتمد بشكل أساسي على شركات الباصات العامة للوصول إلى أماكن عملها. رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة الأستاذ أنور أبو علبة، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأيه.
1: صباح الخير أستاذ.
0: قبل أن نبدأ بالإجراءات المنوي تنفيذها، نرجو منك أن تضعنا في صورة هذا القطاع المتعلق بالباصات العامة في قطاع غزة. كم عدد العاملين فيه؟ كم عدد الحافلات؟ ومن ينقل هذا القطاع في هذه المرحلة؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، هي عدد الحافلات يعني كانوا قبل الحرب، هي الحافلات 50 راكب ما يقارب 215 حافلة. اليوم صفن تقريبا بعد اللي تدمر في منطقة تدمير شامل تدمير، وفي عندنا 350 حافلة صغيرة، تقريبا تدمر منهم 115 حافلة من كبير وصغير كليا. واليوم في توقيف حافلات تم في خلال السنة هذه، إن سنة كاملة ناشط في تدخيل الزيوت والكوشوك والقطع الغيار للحافلات، وللأسف لم نلاقي أي أحد إنه يدخل لنا أي شيء للقطاع. فاضطرينا اليوم ان نبدا شيء تدريجيا في توقيف الحافلات، لانه في منها وقفه كثير جدا عن العظمه في قله الكوشوك بالزيوت، ما يقارب 50% من اصل اللي هي الباقي بعد الحرب، اللي هو تقريبا يعني من 70%. اليوم على الخط شغالات تقريبا ما يقارب بس 30% من عدد الحافلات، وعندنا العدد كبير جدا بالنسبه للموظفين، لانه في الكوادر الصحيه اللي هي المؤسسات الدوليه اللي هي عامل مستشفيات ميدانيه، وعندها اعداد من الاطباء والممرضين والكلينر والشغلات هذه. واليوم الباص كنا نحمل 50، اليوم اضطرينا من قله الباصات نحط الباص 150 130 شخص يركبوا راكبين في الحافله، وماشيين على كوشوك، بدل 4 كوشوكات خلفي ماشيين على كوتينتين من قلة الخوشوك والزيوت. فمش أي حد مد إيد العون معانا أو ساعد، أو مثلا قال والله ممكن أن يساعدكم تمرين خوشوك أو زيوت، فمش قادرين نمشي ولا قادرين نكمل في العمل مع الكوادر الطبية أو غير الكوادر الطبية.
0: أستاذ أنور أبو علبة، 30% فقط هي التي تعمل كما تقول، كم عدد الحافلات يعني المقدر التي تعمل الآن؟
1: تقريبا 50 حافلة
0: في كل قطاع غزة.
1: صحيح.
0: وهذه تعمل يفترض على نظام يعني مناوبات شفتات أم؟
1: صحيح، شفتات. بنعمل مثلا حافلة مضطرين تعمل بدل مش بدل واحد نجتين وثلاثة، بحيث اللي نقدر نجيب الأطباء والمد، لكن للأسف مش قادرين نمشي. اليوم شوارع قطاع غزة مدمرة كليا، يعني بتجبى ماشي على الطواب وعلى الأسفلتات، ما فيش أسفلتات لا أول ولا إشي.
0: وهذا عامل أيضا بارز ربما في حجم الخراب الذي يلحق بالإطارات أستاذ أنور.
1: صحيح طبعا، بالإطارات وكل إشي يعني بالضبط. صحيح.
0: طيب،
1: وعنا في كمان مشكلة تانية، إنه رياض الأطفال فتحت عنا والمدارس، وهذه كانت شغالة معهم حافلات، وللأسف فيش ولا

0: حافلة شغالة معهم، لأنه لا يوجد حافلات اللي نقدر نغطيها أو نعملها، لأن معظمها هي بدين فيها الكوادر الطبية مش رياض الأطفال التعليمية. يعني اليوم بمشي تلوات مساكين الطلاب أو الأطفال عساس يروح للروضة أو لمدرسة.
1: الحديث عن إجراءات تدريجية، متى ستبدأ وكيف سيكون شكلها أستاذ أنور أبو علبة؟
0: يعني تدريجية اليوم احنا بقينا مثلا 5-6 باصات مثلا شغالين، كنا مثلا نيجي نمشيهم، اليوم اضطر انه وقف بثنتين. ليش؟ عشان ياخذ منها كاوشوك وياخذ منها الزيت يمشي السيارات الثلاثة الثانيين. فبلش كمان العدد يخف يوم عن يوم عندنا بزيادة، يعني بدل 50 بلش اليوم ممكن احتمال في 35 يشتغلوا اللي طلعوا. يعني لسه ما حسيتهم لحتى الآن، يعني ايش اللي اشتغل وايش اللي طلع.
1: ما هي النقطة التي تعتقدون أن عندها ستضطرون لتعليق خدمات النقل في قطاع غزة والتي تشمل فئات مهمة كالطلبة وكذلك الكوادر الطبية كما تقول؟
0: والله احتمال، يعني إذا مشت اليوم بكرة ما تمشي، يعني ما نقدر نوقف كل لحظة، يعني أي لحظة هنضطر إن نوقف خالص، يعني مش قادرين. يعني من سايق؟ يعني سيارتك بدون كاوشوك ما بتقدر تمشيها، وأنا كذلك ما بقدر أمشي خلاص. يعني الشيء بضطر للدمار شامل يعني في القطاع غزة.
1: والحل؟
0: الحل إلا تدخيل الزيوت والقطع الغيار والكاوشوك للحافلات حتى نعيد صيانتها من أول وجديد كمان. يعني
1: شكرا جزيلا رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة الأستاذ أنور أبو علبة.

إلى ملفنا التالي سيداتي سادتي، في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في، عشية حلول الأعياد اليهودية تشهد مدينة القدس المحتلة تصاعدا ملحوظا في إجراءات الاحتلال التي يتركز جانب منها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، في وقت يتوقع فيه اقتحامات واسعة للمسجد من قبل المستوطنين خلال الأسبوعين القادمين، بينما يبعد عنه مئات المصلين. أوساط فلسطينية تحذر من أن تتجاوز تداعيات هذه الإجراءات، ومنها فرض القيود والإبعادات وحصار أولى القبلتين فترة الأعياد، إلى فرض وقائع دائمة والانقضاض على المسجد الأقصى وتهويده. وتأتي إجراءات الاحتلال هذه في خضم تحذيرات من استغلال سلطات الاحتلال للأعياد لاستهداف المسجد الأقصى وإبقاء الأوضاع في مدينة القدس متوترة لتحقيق مآرب سياسية ودينية. وهنالك أيضا تحذيرات من استغلال سلطات الاحتلال للأعياد المتعددة والمتتالية بالنسبة لليهود للانقضاض على المسجد الأقصى المبارك.

ويترافق ذلك مع حواجز وقيود تفرض على البلدة القديمة في مدينة القدس وتأخذ طابعا عسكريا، تصب كذلك الأمر في واقع تهويد المدينة المقدسة التي أصبحت محاصرة ومقيدة وبمثابة سجن كبير. الأوضاع بالنسبة للمراقبين تزداد شدة وسوءا في ظل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي توصف بأنها من أسوأ الحكومات في تاريخ دولة الاحتلال. إذن مخاوف عديدة من أن تتحول فترة الأعياد اليهودية إلى أيام قاسية في مدينة القدس المحتلة تنتهي بإجراءات دائمة على الأرض. وفي هذا السياق قيل إن مجموعة من المستوطنين المتطرفين طلبت وبشكل قضائي من المحكمة العليا الإسرائيلية السماح لها بتنظيم اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك أيام السبت، وهذه مجموعة من الأيام التي يريد من خلالها المستوطنون تثبيت إمكانية دخولهم إلى باحات المسجد الأقصى المبارك واقتحامها خلال ليس فقط الأعياد اليهودية وإنما لتمتد بعد ذلك فتصبح إجراءً دائماً.

0: سنمر الآن سيدتي سادتي على ملف جديد أو إلى ملف جديد في يوم جديد من رأي فم ورأي تي في. أكد المجلس الثوري لحركة فتح أن الحركة تتوجه نحو خوض الانتخابات التشريعية القادمة في قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير بما يحمي المشروع الوطني ويوسع قاعدة الشراكة ويعيد الاحتكام إلى إرادة الشعب بوصفه مصدر الشرعية وصاحب القرار. وهذا نص مجتزأ من بيان المجلس الثوري الذي صدر بالأمس في ختام الدورة الأولى التي عقدها المجلس الثوري برئاسة الرئيس محمود عباس. إلا أن حديث المجلس الثوري عن نيته خوض الانتخابات ضمن قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير يتعارض مع تصريحات العديد من المسؤولين الفتحويين ومن بينهم أعضاء في اللجنة المركزية وعلى رأسهم جبريل أرجوب أمين سر اللجنة الذي قال في أكثر من تصريح وألمح وأشار إلى أن الانتخابات لن تعقد في الموعد الذي حدده الرئيس محمود عباس على الأقل. ولم تكن تصريحات جبريل أرجوب الوحيدة التي أشارت إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات أو إلغائها، فهذا الإجراء بدأ يأخذ شكلا تصاعديا في الأيام الأخيرة. مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي الأستاذ جهاد حرب، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا ومرحبا بك ونشكر لك انضمامك لنا. أستاذ جهاد حرب، نغمة متعالية تأجيل انتخابات المجلس التشريعي ومعظمها صادرة عن قيادات فتحاوية، ما الذي يجري؟
1: نعم، يعني واضح أن بعد إصدار المرسوم أدركت القيادة الفلسطينية بأن هناك عقبات وتحديات لا يمكن تجاوزها على ما يبدو. لذلك نرى عدد من التصريحات داخل حركة فتح متشتتة إذا جاز التعبير، وهي تصريحات صادرة عن قيادات وازنة في الحركة أعضاء اللجنة المركزية بالإضافة إلى أمين سر المجلس الثوري بالأمس الذي تحدث على الأغلب أنها ستجري هذه الانتخابات وبالتالي هناك إمكانية لإلغائها أو تأجيلها. التحديات التي كانت موجودة قبل إصدار المرسوم هي التي يتم الحديث عنها ولا يوجد ما هو جديد، وبالتالي نحن نتحدث عن الرؤية الفلسطينية لكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشعب الفلسطيني. على ما يبدو أن هناك نقاشا داخل حركة فتح يتعلق بعدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في يوم 28 نوفمبر، وكنا قد قلنا سابقا عبر إذاعتكم وأيضا وسائل الإعلام المختلفة بأن يوم 28 نوفمبر هو يوما غير مناسبا لإجراء الانتخابات، خاصة أنه لا توجد حكومة إسرائيلية في تلك الفترة بعد إجراء الانتخابات في نهاية أكتوبر للكنيست، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية ستكون انتقالية ولن تمنح الرئيس أو السلطة الفلسطينية إمكانية لخوض انتخابات ديمقراطية. ثانيا، يدرك الإسرائيليون وحتى الإدارة الأمريكية بأن هذه الانتخابات هي لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وخطة السلام كما يقال عنها الذي أعلنها الرئيس الأمريكي لا تتحدث عن وحدة جغرافية سياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة على الأقل خلال العامين الحاليين 2026-27، وبالتالي قد نجد أيضا عقبات أمريكية أمام إجراء هذه الانتخابات. الأمر الذي فتح نقاشا أو فتح بابا للاحتمالات المتعلقة بعدم إجراء الانتخابات يوم 28 نوفمبر، وبالتالي نحن نتحدث عن نقاشات داخل الحزب الحاكم وفي أطره العليا، حتى أن قرار المجلس الثوري المتعلق بالانتخابات تحدث عن قائمة وطنية كما كان يجري الحديث عنه في عام 2021، وهذا يعيد للأذهان ما جرى في عام 2021 عندما تم إلغاء الانتخابات وليس تأجيلها. كما هو مدون في المرسوم الرئاسي، لأنها أجلت لأجل غير مسمى، ونحن نتحدث عن 5 سنوات تقريبا لم تجرى فيها تلك الانتخابات. لذلك أعتقد أننا أمام مرحلة نقاش لاتخاذ قرار يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات ربما لفترة قادمة. لذلك أقول بأنه إذا ما كانت هناك نوايا لتأجيل الانتخابات، ينبغي أولا أن يكون مرسوم التأجيل الآن، أي قبل على الأقل 26 أيلول الحالي، أي قبل تقديم طلبات الترشح، هذا من جهة. ثانيا ينبغي أن يكون التأجيل لمدة محدودة ومعلنة، بمعنى إعلان موعد إجراء انتخابات التشريعية والرئاسية في آن واحد مع بداية العام 2027، حتى يتمكن المواطنين الفلسطينيين من الإبقاء على حالة الاستنهاض المتعلقة بالنقاش حول إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، وبالتالي تحت فرصة لتشكيل قوائم فلسطينية للتنافس في الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.
0: أستاذ جهاد حرب، العوامل التي تحدثت عنها والتي تعتقد أنها تدفع باتجاه اتخاذ قرار بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي على الأقل، ويعني إن لم يكن إلغاؤها، هل مرت على القيادة الفلسطينية بشكل عفوي، أم أن هنالك يعني ما يمكن أن يبنى عليه لتقديم مثل هكذا مبررات في الفترة القادمة بشكل يقود إلى تأجيل الانتخابات؟
1: دعنا نقول أولا، عند اتخاذ القرارات على المستوى العام الفلسطيني ينبغي أن تكون هناك إغراء ودراسة من خلال المشاورات التي ينبغي أن تجرى مع ليس فقط مجموعة المستشارين المحيطين بالرئيس أو رئيس الحكومة، بل أيضا مع مؤسسات المجتمع المدني، مع خبراء، لكي يكون القرار مدروسا وبرؤية واضحة. لذلك على ما يبدو أن هذا القرار لم يكن مدروسا عند تحديد موعد إجراء انتخابات التشريعية الفلسطينية بالتزامن مع إجراء الانتخابات الإسرائيلية، والتي ندرك تماما بأن الحملة الانتخابية على الأقل ستكون على حساب الدم الفلسطيني وليس فقط على منع الفلسطينيين من إجراء الانتخابات. هذا من جهة. من جهة ثانية، مسألة القوانين التي رأيناها أيضا تشير بوضوح بأنه لا توجد أيضا مشاورات. أصدر قانون لتعديل في شهر حزيران الماضي وتم إلغاؤه في آب، وهو ما يتعلق برفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200، وتم إعادة تعديل هذا القانون إلى 132 في القانون الذي صدر في شهر آب الماضي. بالتالي هناك عدم وضوح على ما يبدو في آلية اتخاذ القرار ومدى قدرة القيادة الفلسطينية على اتخاذ القرارات المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
0: ماذا يعكس ذلك أستاذ جهاد حرب؟
1: يعكس أن النظام السياسي منفصل عمليا عن المجتمع وعن الحياة السياسية التي يعيشها الفلسطينيون إذا جاز التعبير. أعضاء اللجنة التي تشكلت منها لجنة انتخابات المجلس الوطني، وعندما قدمت مقترحاتها كانت واضح أنها لا تعكس القدرة على فهم أولا الموضوع السياسي الفلسطيني والقدرة المالية الفلسطينية، وهذا ما قلناه منذ اللحظة الأولى. قلنا بأن 200 عضو يعني تكلفة عالية على خزينة الدولة، التي تعاني هذه الخزينة من أوضاع صعبة، وأيضا في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني على مدار 5 سنوات الماضية على الأقل، من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين وعلى تراجع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها بنتيجة الحصار المالي على الشعب الفلسطيني. لذلك ما قلناه سابقا هو ما يتعلق بالمشاورات، وأي قرار يحتاج إلى تأجيل الانتخابات وإن كان لمدة محدودة ينبغي أن يكون أيضا بالتشاور ليس فقط مع أعضاء اللجنة التنفيذية ومع الفصائل الفلسطينية، بل أيضا مع المجتمع المدني، حتى يكون هناك رؤية أوضح وقدرة أفضل على مخاطبة الجمهور الفلسطيني وعدم أن نقع من جديد في محاولات أو ظروف صعبة تصعب على السلطة الفلسطينية وعلى القيادة الفلسطينية عملية المواجهة مع الشعب الفلسطيني.
0: هذا محور سؤالي التالي، وبإيجاز لو سمحت أستاذ جهاد حرب معنا 30 ثانية فقط، هل تعتقد أن بقية الفصائل الفلسطينية ستوافق على مسألة تأجيل الانتخابات بعد أن يعني كانت محل ترحيب واسع من قبل معظم التيارات الفلسطينية؟
1: هذا ينطلق من مسألتين. المسألة الأولى، إذا كانت هناك مشاورات مع الأطراف الفلسطينية لمراجعة الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وبالتالي إشراك هذه الفصائل في اتخاذ القرار وإشراك فعلي وليس شكلي، والأمر الثاني هو أن تكون هناك نوايا لإجراء انتخابات في بداية العام 2027 حتى إن كان في نيسان أو أيار القادم، بما يتناسب مع ظروف الشعب الفلسطيني والمواعيد المتعلقة، على سبيل المثال في شهر رمضان الذي سيكون في شهر شباط وحتى بداية الجزء الأول من شهر آذار، يعني بمعنى آخر من المتوقع أن يكون عيد الفطر يوم 10 آذار القادم، وبالتالي تبنى الخطة الانتخابية وجدول أعمال والأجندة للانتخابات بناء على الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من جهة، والتطورات التي ستحصل في إسرائيل نتيجة انتخابات أكتوبر القادم، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المواعيد والمواقيت التي تهم الشعب الفلسطيني مع بداية شهر مع بداية عام 2027.
0: نشكرك جزيلا مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي الأستاذ جهاد حرب. الآن سيدتي سادتي، وفي يوم جديد سنتوقف عند الملف الأخير وهو يتعلق بفيلم وثائقي أخرجه اثنان من الإسرائيليين وعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وكان محل هجوم شنه مسؤولون إسرائيليون متهمين صانعيه بتقديم رواية تسيء إلى إسرائيل وجنودها بعدما تناول جوانب من الحرب في قطاع غزة، واستند إلى شهادات من داخل المؤسسة العسكرية والاستخبارية التابعة للاحتلال. بعد العرض الأولي لهذا الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وقف الجمهور ومعظمه من المحكمين في جولة تصفيق قيل إنها كانت من يعني الجولات التاريخية التي لم تشهد لها صالة العرض والسينما سابقا من ذي قبل. عرض نزل للمرة الأولى عالميا ضمن المسابقة الرسمية للدورة 83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وأصبح منذ عرضه محور سجال ليس فقط على الساحة الإسرائيلية بل أيضا على الساحة الدولية. أستاذ الإعلام الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور سعيد أبو معلى، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، يا هلا.
0: دكتور سعيد، عنوان هذه المقابلة تحت عنوان نازا وهو اسم هذا الفيلم، وكأن العالم لا يعلم ما كان يجري في قطاع غزة، كيف تابعتم ردود الفعل التي عقبت عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي؟
2: شوف، يعني هذا النوع من الأفلام طبعا متوقع أنه يظهر، وبتقديري أنا راح يظهر مجموعة أكبر من الأفلام في الفترة القادمة. لما بنحكي إحنا عن السينما الوثائقية بيكون هو دورها التناول العميق للقضايا المختلفة. في جزئية الإبادة وما يظهر بالفيلم، صراحة يعني كثير من الأسئلة طرحت صراحة، من ضمنها مثلا القوة الأخلاقية التي يحاول أن يظهر فيها الصحفيان الإسرائيليان الذين عمل على الفيلم، إضافة إلى صحيفة الجاردين ومنتج يهودي قدموا هذا الفيلم الذي تضمن تقريبا 24 شهادة لضباط مخابرات وضباط إسرائيليين كانوا مسؤولين عن تحديد أوامر القتل في قطاع غزة. أنا لاحظت موقف، ثلاث مواقف على الأقل، موقف معارض بشكل كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي. واضح أن المجتمع الإسرائيلي لا يريد أن يرى صورته الحقيقية، وهو يكافح ويعمل جاهدا كي يخرس كل الأصوات التي تحاول أن تقدم سردية الإبادة في قطاع غزة. المستوى الثاني، الاحتفاء العالمي. واضح اليوم في العالم أمام تنامي حضور فلسطين والقضية الفلسطينية، بنلاحظ أنه يعني الموضوع الفلسطيني موضوع مهم جدا، وسردية الفلسطينيين مهمة، وهي نوعا ما تضمن اهتمام دولي تحديدا في المهرجانات السينمائية الدولية. في مستوى ثالث من وجهات النظر، وهي وجهة نظر فلسطينية، كانت تقول أنه ما هذا الشيء المقرف، يتم الاعتراف بإبادتنا إذا قدم القاتل روايته فقط، أما إذا تحدثنا نحن عن الإبادة وقدمنا الشهادات المختلفة لا يتم الاحتفاء بنا ولا يتم التعامل مع وجعنا إلا إذا كان من باب الرواية الإسرائيلية. وجهة نظر معتبرة نوعا ما، لكن في النهاية يعني نحن لا نملك السيطرة على المنصات ولا على وجهات النظر، لكن السؤال بصير كيف يمكن أن نستغل هذا الفيلم وغيره من أعمال سينمائية توثيقية أو روائية لتكريس السردية الفلسطينية ولوقف الإبادة. هذا سؤال استراتيجي ومهم، علينا ألا نستهين به ونعمل لضمان أن ننجح في وقف الإبادة على الأقل في قطاع غزة حتى اللحظة.
0: نزا دكتور هي كلمة تعني أن هنالك مدنيون متوقع أن يسقطوا في قصف سيقوم به الجيش، وهي كلمة مشتقة من العبرية. ما قدمه المخرجان الإسرائيليان العالم يعلمه وتابعه على مدار ثلاث سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة. وهنا نعود إلى فكرة أن هنالك شريحة ربما تعتقد أن ما يلاقيه هذا الفيلم الوثائقي الذي يعني بالتأكيد لم نطلع على مضمونه ولا محتواه بعد، إنما هو عائد للمنتجين وعائد للمخرجين كونهم منتج يهودي ومخرجين يحملان الجنسية الإسرائيلية، وهذا ربما يعني جانب يجانب الصواب، أليس كذلك دكتور؟
2: شوف يعني أنا بتفق معك جزئيا، لكن ما أريد أن أركز عليه، صحيح العالم يمكن أنه يكون مدرك لما يجري في قطاع غزة على مدى ثلاث سنوات، هذا أمر يعني للمهتمين والإعلاميين موجود ومعروف، لكن دوما مسألة الفيلم الوثائقي تكون يعني مسألة مختلفة نوعا ما عن التغطيات الإخبارية التقليدية. لك يعني أنا مثلا قرأت مجموعة مما كتب عن الفيلم وبعض مقال مهم في يعني قدم نقدا سينمائيا، قال إنه ميزة هذا الفيلم إنه إضافة إلى تقديم شهادات للقتلة، هاي واحد، وهذا نادر يعني، بالعادة نحن شاهدنا مجموعة قليلة مثلا من الفيديوهات اللي بتوثق مثلا قيام جنود إسرائيليين بتفجير مثلا منازل أو مستشفيات أو بقصف مثلا، لكن أن تجرى مقابلات مع 24 مجرم وقاتل شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة عبر أدوار محددة مرتبطة بالتكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي. نازا هو يعني تعريفك صحيح للمصطلح، لكن هو يعني ممكن بسطه أكثر الأعراض الجانبية، وهذا مفهوم موجود بالحرب العسكرية، يقال أنه يعني الآثار الجانبية لعملية القصف، وهناك يعني نسبة ما من يعني محتملة وهذا بين تنصيص، وكأنها مقبولة إذا سقط ضحايا مدنيين في حال استهداف يعني مقاومين أو عسكريين.
0: دكتور في 30 ثانية لو تكرمت، أبطال هذا العمل السينمائي يجب أن يكونوا في السجن وليس خلف كاميرات وأمام عمارات عالية في تل أبيب لكي يتم تصويرهم وبالتالي الاحتفاء بهذا الفيلم بهذا الشكل في العالم.
2: أنا أتفق معك، ووجود جل المقابلات أو جل ما كتب عن الفيلم يسير بهذا الاتجاه، هؤلاء يعني قتلة، والمشكلة وين؟ تحدثوا عما فعلوا ببرودة نادرة جدا، يعني وكأنه يعني الموضوع نحكي عن خراف ولا مثلا عن نمل تم قتله وليس حيوات بشر. بالفيلم هناك مقطع يقول أنه أصدروا أمر القصف وكانت نازة أي الآثار الجانبية 500 مدني فلسطيني استشهدوا كي يستهدفوا شخص واحد على اعتبار أنه عسكري طبعا. وأنا بنحكي
0: شكرا دكتور,
2: هذه رسالة مهمة, شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا للدكتور سعيد أبو معلى أستاذ الإعلام الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية, فادي ماضي في البث التلفزيوني, تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة, دمتم بخير وفي أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: أهلا ومرحبا بكم، طاب صباحكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا إلى أوراق الصحافة. الدقائق القادمة سنذكركم فيها بأبرز الأخبار والتطورات الميدانية والسياسية التي وردت في الساعات 24 الماضية. أوراق الصحافة يأتيكم في كل صباح في مثل هذه الساعة من راية اف ام. لذلك لمستمعينا ومتابعينا كل التحيات أينما تواجدتم الآن، على الطرقات، في المنازل، في أماكن العمل. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني معكم مشوارنا يبدأ وينتهي. البنك الإسلامي الفلسطيني في 43 فرعا ومكتبا، بالإضافة إلى تواجده معكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الرقمي. اليوم الأحد 13 أيلول سبتمبر 2026. الأخبار شكلها تحليلات وافتتاحيات في أوراق الصحافة، فأهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل منزل الزميل الصحفي علي سمودي في حي الزهراء في جنين، وتعتدي على نجله وتعبث بمحتويات البيت قبل أن تهدد باعتقال علي إذا لم يسلم نجله نفسه. جيش الاحتلال يبدأ يوم الجمعة الماضي تدريبا مفاجئا في الضفة المحتلة، استدعى فيها جميع كتائب فرقته العاملة في المنطقة. مقتل 3 رجال فجر اليوم إثر اندلاع حريق في سيارة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جيت ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر. صور أقمار صناعية ملتقطة أواخر الشهر الماضي تكشف عن تحول البحر في قطاع غزة إلى ما يشبه سجنا كريها ملوثا بسبب تدفق آلاف الأمتار المكعبة إليه من مياه الصرف الصحي دون معالجة، وتمتد على طول أكثر من 5 كيلومترات، أما العمق فيبدو أنه وصل إلى نحو 490 مترا من البحر ملوثا. موقع ميدل إيست آي البريطاني يفيد بأن قرار بريطانيا حظر تجارة مع المستوطنات الإسرائيلية سيشمل كذلك مستوطنات القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك عقب دعوات أطلقتها جماعات وحملات مؤيدة لفلسطين على أن يدخل حيز أو هذا القرار حيز التنفيذ خلال 6 إلى 9 أشهر قادمة. استمرار النقاشات الدولية حول جدوى الإجراءات الاقتصادية والسياسية الموجهة ضد الأنشطة الاستيطانية في داخل إسرائيل، وسط تباين الآراء بشأن قدرة هذه التدابير على إحداث تغييرات حقيقية في سياسات الأمر الواقعي على الأرض. وفي مقال رأي نشرته صحيفة هارتس العبرية، انتقد الكاتب اليساري الإسرائيلي جدعون ليفي قرار حكومة بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنين، معتبرا أن الخطوة تتضمن اعترافا مهما من لندن بوقوع تطهير عرقي في الضفة الغربية، لكنها في ذات الوقت تفصل بصورة مصنعة بين المستوطنات وإسرائيل. واستهل ليفي ما قاله بعبارات شديدة اللهجة موجها سهام نقده إلى الغرب ومسلطا الضوء على زيف العقوبات الأخيرة التي فرضت على إسرائيل، وقال إن الجميع يلعب اللعبة ذاتها، فبريطانيا تزعم أنها تفرض عقوبات وتتظاهر نحو 12 دولة أوروبية أخرى بالانضمام إليها، بينما ترد إسرائيل بإجراءات أشبه بفأر يضرب فيلا حتى تظهر للبريطانيين أنها قادرة على تعليمهم درسا أو اثنين. وأضاف ليفي ساخرا أن إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المسروقة لن يتوقف، ولن تتوقف سرقة المواشي بسبب ما فعلته بريطانيا، حتى لو كان العالم يبتهج بهذه العقوبات، فبحسب جدعون ليفي المستوطنات هي إسرائيل، وإسرائيل هي الاستيطان، وحكومة تل أبيب ومؤسساتها الرسمية كافة تقف خلف التوسع الاستيطاني، ما يجعل استهداف الأفراد المباشرين دون معاقبة الدولة المحتلة بحد ذاتها أمرا عقيما ودون جدوى. صحيفة تلغراف البريطانية تكشف عن أن إسرائيل طردت جنودا بريطانيين كانوا يرصدون أعمال عنف المستوطنين في الضفة المحتلة في الوقت الذي كان فيه الفريق البريطاني يستعد لتوسيع مهمته. الدور الأساسي للفريق الذي يضم نحو 10 أفراد من العسكريين البريطانيين وكان يتمركز في رام الله كان يتمثل في تقديم المشورة والمساعدة في تدريب قوات الأمن الفلسطينية في إطار الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو. مؤسسات الخليل تفيد بأن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة على محيط المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة، بما يشمل إغلاق طرق ومداخل وفرض إجراءات تفتيش وقيود على حركة المصلين والزوار، من عكس على الحركة السياحية والتجارية وأدى إلى تراجع أعداد الزوار وإفراغ المنطقة من حيويتها والتسبب بخسائر كبيرة. العاصمة السويسرية جنيف تستضيف أمس مؤتمرا دوليا عن الأسرى في سجون الاحتلال بمشاركة خبراء قانونيين دوليين ومحامي أسرى وممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات مجتمع مدني لنقل قضية الأسرى من التضامن الأخلاقي إلى اتخاذ إجراءات عملية ومؤسساتية وقضائية على المستوى الدولي للمحاسبة. صفقة في ظاهرها عملية استحواذ تجارية بين شركة ملاحة ألمانية وأخرى إسرائيلية، إلا أن وجود صندوقين سياديين من السعودية وقطر بين كبار المساهمين في الشركة الألمانية هاباغ لويد نقلها سريعا إلى ساحة السياسة والأمن. المصادر العبرية قالت إن إسرائيل تخشى أن يؤدي بيع زيم إحدى أبرز شركات إسرائيل البحرية إلى منح مصالح خليجية تأثيرا غير مباشر في قطاع تعد تل أبيب حيويا وقت الأزمات والحروب، فيما تحاول مجموعة هاباغ لويد الألمانية إقناعها بالبيع وبأن المستثمرين العرب لا يتدخلون في قراراتها التشغيلية. الخلاف عاد إلى الواجهة بعدما أكدت الشركة الألمانية تمسكها بشركة زيم رغم الاعتراض الإسرائيلي. وحسب صحيفة فيلت إمزون تاج الألمانية، فإن المحادثات مع سلطات إسرائيل أصبحت أكثر كثافة في الأسابيع الماضية. ثوري فتح يعلن عزم الحركة خوض الانتخابات التشريعية في تشرين ثاني القادم ضمن قائمة يتم التشاور بشأنها مع فصائل منظمة التحرير. إصابة فتى في 14 من عمره بجراح خطيرة مساء أمس بعد أن تعرض لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كان داخل الخط الأخضر. اعتصامات واحتجاجات الأهالي واللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم بالجليل الأعلى ينددون بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي البلدة. النيابة العامة الإسرائيلية في القدس المحتلة تقدم لائحة اتهام ضد حاخام ومستوطنة أخرى بتهمة التحريض على العنصرية بعد أن زعما أن أطباء فلسطينيين يتعمدون بتر أطراف جنود الاحتلال وقتل اليهود داخل المستشفيات. مسؤولون وشخصيات إسرائيلية تشن هجوما لافتا على الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا الذي عرض في مهرجان فينيسيا أو البندقية السينمائي الدولي، متهمين صانعيه بتقديم رواية تسيء لإسرائيل وجنودها بعدما تناول الفيلم الحرب على غزة واستند إلى شهادات من داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية. الهجوم على الفيلم امتد إلى ناشطين وإعلاميين في إسرائيل، إذ وصف بعضهم الفيلم بأنه فرية دم ضد إسرائيل، واتهم آخرون مخرجيه بتقديم رواية تخدم خصوم إسرائيل أمام العالم. وفي سياق قريب، نشطاء أطلقوا طائرات ورقية بألوان علم فلسطين خلال مظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني على الشاطئ أمام قصر السينما خلال الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في إيطاليا. نطلع معكم أيضا في أوراق الصحافة برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن إيران استأنفت عمليات تجميع مكونات مخزنة تحت الأرض لإنتاج صواريخ باليستية، وهو ما يقوض ما روجت له أمريكا وإسرائيل بأنهما دمرتا قدرات إيران في هذا المجال. تقارير أمريكية تدعي أن طهران استخدمت صورا التقطتها أقمار صناعية صينية لتنفيذ الهجوم على قاعدة جوية في الأردن طبعا أمريكية في تموز الماضي، ما أدى لمقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 4، إذ حصلت طهران على صور عالية الدقة لهذه القاعدة العسكرية قبل وبعد الهجوم الذي ألحق أضرارا بأكثر من 20 مبنى. هجوم خاطف شنه الحوثيون يجعل الجماعة في موقع يتيح لها السيطرة على مضيق باب المندب الذي يعتبر ممرا مائيا حيويا بالغ الأهمية، ما خلق مشكلة كبيرة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع دخول حربه على إيران شهر 7، كما تؤكد التقارير الصحفية الأمريكية. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تقريرا أمس رأت فيه أن النجاحات العسكرية للحوثيين في اليمن تعزز موقف إيران في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، وأشارت لوموند إلى أن سيطرة الجماعة على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر تمنحها إمكانية الوصول المباشر إلى باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم وربما إغلاقه بشكل كامل. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن تصاعد القتال تسبب في نزوح نحو 50,000 شخص في تعز وجنوب الحديدة ومناطق مجاورة، ليرتفع عدد النازحين في اليمن إلى نحو 4.5 مليون نازح بالتزامن مع تدهور الخدمات الأساسية والحاجة للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. طبعا الحديث عن فرار 1400 شخص على الأقل إلى جيبوتي هربا من المعارك في الساعات الماضية. أكثر من 20 غارة جوية تستهدف مواقع للحوثيين في منطقتي البيضاء ومأرب الليلة الماضية. لكن الحوثيين أيضا هاجموا محافظة الطوال في جازان السعودية. صحيفة التلغراف البريطانية نقلت عن مصدر يمني قوله إن الوضع في اليمن تغير بشكل جذري للغاية، محذرا من أن سيطرة الحوثيين على باب المندب سيكون لها تأثير على سوق العالم ومسارات الملاحة الدولية يفوق تأثيرها في الديناميكيات الداخلية للحرب اليمنية بعد أن تمكنت الجماعة الآن من إحكام السيطرة تقريبا على المضيق. من مجلة ناشونال انترست الأمريكية نطالع تحليلا تتساءل فيه المجلة عن إمكانية اندلاع حرب باردة بين إسرائيل وتركيا في سوريا. المحللين السياسيين البارزين ألكسندر لانغوا ويارا بطايني اللذين يعملان في مجال العلاقات الدولية والسياسات الخارجية في الشرق الأوسط تحديدا أكدا أن عملية الانتقال في سوريا تواجه تهديدا يتمثل في حرب باردة تنكشف وتتكشف تدريجيا بين تركيا وإسرائيل، إذ تضع المساعي الإسرائيلية لإبقاء سوريا ضعيفة البلاد في صلب التنافس بين الطرفين، وبدلا من السماح لمسار الانتقال السوري السلس بالمضي قدما تسعى إسرائيل للحيلولة دون قيام دولة قوية وموحدة في هذا البلد. سياسات مختلفة من أبرزها احتلال إسرائيل مساحات شاسعة من الأراضي السورية والقضاء على ما تبقى من القدرات العسكرية السورية، وتابعت إسرائيل أيضا بتوجيه ضربات ورسائل عدائية لتركيا، وهو الأمر الذي يقول الكاتبان في ناشونال ألترست الذي قد يمهد لاندلاع مثل هذه الحرب الباردة. الصحة العالمية تفيد بأن واحدا من كل 4 أشخاص في العالم لا يحصل على مياه شرب آمنة. وأخيرا، نتائج تقييم عالمي يكشف تراجع مستويات التلاميذ التعليمية في القراءة والرياضيات والعلوم إلى أدنى مستوى لها منذ بدء جمع البيانات عام 2000. برنامج التقييم الدولي للطلبة بيزا الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام الماضي كشف أن الطلاب سجلوا مستويات متدنية في القراءة، وهو ما أدى بدوره إلى تراجع المستويات في العلوم والرياضيات. وحققت منطقة شرق آسيا الأداء الأفضل في العالم، وجاءت في المقدمة المقاطعات الصينية الأربع التي شاركت في التقييم، واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان. عند هذا الحد أصل إلى ختام أوراق الصحافة لهذا اليوم. شكرا لكل من تابعنا وكان معنا، وأدعوكم للبقاء مع أثيرنا ومع منصاتنا الرقمية وموقعنا الإلكتروني. البنك الإسلامي الفلسطيني يعطيكم فرصة للحصول على خاتم أو سوار مخصص للدفع الذكي. ادفع قيمة مشترياتك بسرعة وسهولة، وهذا طبعا الشيء متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يعمل من ضمنها البنك الإسلامي الفلسطيني. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، دمتم بخير.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
6: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
7: قال الكرملين إن روسيا لا تسعى لإنهاء التعامل بالدولار الأمريكي، وأن موسكو منفتحة على جميع طرق الدفع المقبولة. وقال الكرملين إن بعض الدول تستخدم عملتها الوطنية كأداة سياسية من دون أن يسمي أي دولة. وتأتي هذه التصريحات قبل أيام فقط من قمة قادة مجموعة بريكس المقرر عقدها في 12 و13 من أيلول بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نشير إلى أن نحو 90% من المعاملات بين روسيا ودول بريكس تتم بالعملات الوطنية، كما أن مسألة تراكم الروبية الهندية لدى الشركات الروسية نتيجة التجارة الثنائية بهذه العملات يتم حلها بشكل تدريجي الآن. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي حزمة عقوبات واسعة على قطاع الطيران الإيراني، شملت 36 هدفا من بينها جميع شركات الطيران الإيرانية النشطة التي لم تكن مدرجة سابقا في أحدث تحرك ضمن حملة واشنطن لتجديد العزلة الاقتصادية على طهران.
6: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
8: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
7: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز. صور أقمار صناعية تكشف عن تحول بحر غزة إلى سجن كريه وملوث بسبب تدفق آلاف الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي على طول أكثر من 5 كيلومترات وعمق نحو 490 مترا. سلطات الاحتلال تواصل فرض قيود مشددة على محيط المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، ما أدى إلى تراجع أعداد الزائرين وإلحاق الخسائر بالمواطنين. مقتل 3 رجال فجر اليوم إثر اندلاع حريق بسيارة قرب جت ومدينة باقة الغربية في المثلث، فيما أصيب فتى في 14 من عمره بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في بلدة كفر كنا داخل الخط الأخضر. موقع ميدل إيست آي البريطاني يفيد بأن قرار بريطانيا حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية سيشمل أيضا مستوطنات القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة. مقال في صحيفة هآرتس يدعو بريطانيا والدول الأخرى لمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية الرسمية كافة باعتبارها تقف خلف التوسع الاستيطاني. صحيفة التلغراف البريطانية تكشف عن أن تل أبيب طردت جنودا بريطانيين كانوا يرصدون أعمال عنف المستوطنين في الضفة المحتلة في الوقت الذي كان فيه الفريق البريطاني يستعد لتوسيع مهمته. ثوري فتح يعلن عزم الحركة خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قائمة يتم التشاور بشأنها مع فصائل منظمة التحرير. الأهالي واللجنة الشعبية والمجلس المحلي في بلدة مجد الكروم داخل الخط الأخضر ينددون بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي البلدة ويبدأون بإجراءات واعتصامات احتجاجية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول إن إيران استأنفت عمليات إنتاج الصواريخ الباليستية، وتقارير أمريكية تدعي أن إيران استخدمت صورا التقطتها أقمار صناعية صينية لتنفيذ الهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن بتموز الماضي أدت لمقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 4. صحيفة لوموند الفرنسية تؤكد أن النجاحات العسكرية للحوثيين في اليمن تعزز موقف إيران في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. الأمم المتحدة تفيد بارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى نحو 4.5 مليون مع تصاعد القتال في عدد من المحافظات والمناطق. مجلة ناشونال انترست تحذر من إمكانية اندلاع حرب باردة بين إسرائيل وتركيا بخصوص سوريا. الصحة العالمية تفيد بأن 1 من كل 4 أشخاص حول العالم لا يحصل على مياه شرب آمنة. أخيرا تقييم عالمي جديد يكشف عن تراجع مستويات التلاميذ التعليمية في القراءة والرياضيات والعلوم إلى أدنى مستوى لها في غالبية دول العالم. انتهى موجزنا. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة. تابعونا وكونوا دوما معنا.
5: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى.

0: Pay 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بال باي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد
1: أريد. طور عالمك.

صباح الخير. واليوم الأحد 13 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيتكم وكالعادة نصب على زملاء وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. وزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك يا فادي. ويسعد صباحك أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على صفحة فيسبوك برنامج مع الناس. يصبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. بين جبع وعطارة كان الله بعون الناس اللي كانت عالقة على الحواجز ليلة امبارح، وتحديدا حاجز عطارة. أكثر من 3 ساعات من الانتظار. واليوم الناس صحيت وبدها تطلع على أشغالها، برضو رح ترجع على حاجز عطارة. اللي روح امبارح مساء وقعد له 3-4 ساعات ما بين حاجز والطريق، وصبح اليوم راجع على نفس الحاجز، راجع شغله. واحسبوها عاد بالساعات والأيام.

أيام. قديش قضينا من حياتنا على الحواجز والطرق والأزمات. وهذا الحال يوميا أيضا على جبع صباحا ومساء. طبعا ما تنسوش أزمة الشارع في كفر عقب وحاجز قلنديا. كان الله بعون الناس اللي معها أطفال وبكونوا محشورين هاي الساعات الطويلة. بس يا ريت وإحنا على الحواجز نكون شوي قلبنا على بعض. وبنفس الوقت وإحنا عاقين في الطرق وبنتفرج على ناس بتسامح ناس بمئات آلاف الشواكل واللي قد وصلت إلى ملايين الشواكل. بصراحة هنا ما يقال، ويعني هناك عدد من الحملات الشبيهة صارت في عدد من القرى والمناطق والمدن الفلسطينية. بس خلينا شوي نكون صريحين في هذا الموضوع، موضوع حرق التشيكات وهي الصور اللي عمالها بتصير. في صديق امبارح بعت وقال لي في كم من الشيكات هاي بتكون يعني غير فعالة، صارها أكثر من سنوات، 5 سنوات 6 سنوات، وبعض الشيكات وقال لي أنا معي تقريبا 10 شيكات صارهم أكثر من 10 سنوات، وهدول أصلا يعني باعتبار ديون ميتة بين قوسين. برضو المسامح منيحة، يعني حتى الواحد لما بكون عنده إله ديون ومش قادر حصلها، وبمعنى أنه يعني ما في أمل في تحصيلها، حتى لو سامح برضو منيح، بس عشان المصداقية. يعني يمكن يكون موضوع نشر العدوى في التسامح إشي لطيف، لأنه اللي بيسامح نفسه هو برتاح. خلي الناس تحكي، خلي الناس تسامح بعض، خلي الناس تطول بالها على بعض. نرجع بنقول هاي البلد بس بأهلها، أولاد البلد، أولاد البلد الله يصبحهم بالخير، وإحنا معكم حتى 9. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. وأيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا وكل الناس اللي انضمونا من جديد. صباح الخير وبداية مع أبو خالد خراز. يسعد صباحك يا أبو خالد. تحياتنا إليك, تحياتنا لأهل نابلس. محمد توبة صباح الخير. وصباح الخيرات لأهلنا في عرورة. عبد خصيب يسعد صباحك. أنس حميدات صباح الخير يا أنس. يسعد صباحك. وبقول أنس حاجز بين سلواد ويبرود حاليا وأزمة في المكان للي متوجهين باتجاه يبرود وسلواد. هناك حاجز سلواد أزمة بالمكان. دوروا لكم على لفة تانية. صباح الخير يا عصام.

ومن متابعين على فيسبوك سامر عنتر، يسعد صباحك يا سامر، صباح الفل وحبيب، تحياتنا إلك، تحياتنا لنا في سلفيت، ومنى سكر يسعد صباحك يا رب، وصباح النور والسرور يسعد صباحك يا محمد بركات.

وصباح الخير محمود النشيط. سعد صباحك ومحمود ببارك بعروش لمين بزفاف ياريت وألف مبروك. عزام عبدو سعد صباحك، تحياتنا إليك، تحياتنا لأهلنا في تول كريم.

طارق داوود، يسعد صباحك. بكل بخصوص الشارع بين عجول وعرورة، مقطع البطون اللي حطوه الشركة اللي اشتغلت صار في حفر كثير. احنا على كل حال بتتذكروا تواصلنا احنا مع بلدية عرورة، وايضا تواصلنا مع سلطة المياه وليس مصلحة المياه للتوضيح بخصوص هذا الشارع، وكان هذا استكمالا للشارع اللي بصير في عبود. فاحنا هيك رح نحكي معهم بخصوص العمل في عبود وتنظيم موضوع العمل في هذا المشروع، وايضا رح نذكر في موضوع مقطع البطون هذا في بين عجول وعرورة. ولا يهمك يا طارق، حاضر.

وابو طارق الطريف يسعد صباحك ابو طارق. ابو طارق بقول مشان ندور على لفه ثانيه عشان نجتاز حاجز يا برود بدنا نلف على ترمس عيا والمزرعه الشرقيه. للي بيسال عن اللفات يسعد صباحك ابو طارق. يوسف من السويد يسعد صباحك، تحياتنا لك ولكل فلسطيني جوا البلد وبرا البلد. مجدي فراج يسعد صباحك يا رب، صباحك بالخير. وشو وضع المدارس والعملية التعليمية؟

0: ومعنا اتصال هاتف. هلو، صباح الخير.
1: صباح الخير ابو عياش.
0: الله يسعد صباحك يا منصور.
1: شو الاخبار؟
0: الله يسعد صباحك. لسه قاعد بحكي عن عبود.
1: سمعتك انا، احنا على السمع 24 ساعه.
0: الله يسعدك صباحك يا رب ويسعد لنا اياك. احنا يعني بنكبر فيكم يا منصور.
1: الله يسليك، هذا من لطفك يا سيدي. ابو عياش، بدنا نحكي عن حاجز عطاره. والله امبارح الشباب كلهم بيقولوا لنا اتصل على الاذاعه وانت فتحت السيري.
0: والله امبارح انا كنت متابع حتى مع عدد من الاصدقاء. والله يا منصور، يعني امبارح للاسف يعني كان الله بالعون.
1: حاجز عطاره من 10 ايام ضيق هناك على الاخر، صار كل يوم من الساعه 6 ل 9 تسكير. يعني اذا مش تسكير ذل، بيقول لك وقف، انزل جيب لي الهويه، ارجع السياره تاخذ الهويه. يعني ذل مش طبيعي. يعني احنا اولاد المنطقه واللي بنعبر من هاي الطريق صرنا نعرف انه من الساعه 6 للساعه 9 خلص بدنا نضل قاعدين في محل تيروح الحاجز، لانه فيش يعني في الثلاث ساعات يا دوب يمرك 20 سياره يا دوب. وعين سينيا كذلك، عين سينيا على 6 وربع ل 9، يعني جهتين اشتغلوا فينا العشرة أيام هدول.
0: والمشكلة هي منصور بتوقفش من 6 ل 9، ما هي لما يفكوا الحاجز بعد 9 بدو للساعة 11 لما السيارات من الأزمة تمشي
1: كمية السيارات. مظبوط، بس احنا بدنا طلب وحيد، يعني في ولاد، في نسوان، في ختيارية. كان فترة من الفترات بلدية بيرزيت حاطة حمام يعني متنقل.
0: نعم.
1: يعني إذا برجعوا، لأنه والله كمية الناس وكمية الكبار.
0: والله معك حق منصور، معك حق تماما.
1: بس هذا بدنا نحكي مع بلدية بيرزيت يرجعوا، لأنهم حطوا مرتين، حطوا يعني في موقعين، وكان يعني يوفي بالغرض. يعني إذا سمحوا يرجعوا لنا إياه، لأن الوضع والله زاد. يعني
0: البلدية اللي كانت حطته منصور،
1: بلدية بيرزيت حطتها، بلدية بيرزيت
0: خلص.
1: يعني
0: تمام.
1: في طريقين للحاجز عطارة، بيحكوا واحد اسمه مفرك اللي عليه بياع التوت،
0: صحيح،
1: كان محطوط جنبه، وفي طريق المحددي، يعني بيقدروا يحطوا في المنطقتين هدول وبكون يعني بيوفي بالغرض، وان شاء الله انه بيروح الحاجز وما بنحتاج هنش
0: ان شاء الله. يا رب يا رب.
1: الوقت والله يا ابو عياش الوضع يرثي له، يعني بنقعد نطفي السيارة ثلاث ساعات، عارفين الشباب خلص للتسعة بنصير نكون خلص للتسعة، يعني بنصف للتسعة.
0: لا حول الله يا ربي، انا كان الله بالعون. يعني ماني بقول انا اللي يعني للتسعة لمنه فتح الحاجز، لل11 لما وصل على البيت صبح الساعة 6 طالع على نفس الحاجز.
1: انا بحكي معك وانا لافت من عطار البلد، انا بحكي معك وانا في عطار البلد دافت على الحاجز.
0: كان الله بالعون. يسعد صباحك كما تصور حضري ولا يهمك. ومعنا اتصال اخر. هلو، صباح الخير.
2: صباح النور احمد.
0: الله يسعد الصباح
2: حبيب قلبي. يعني مش عارف الواحد شو بده يقول في قصه الحوادث.
0: مين معنا؟
2: معك مؤمن يا حبيبي.
0: مؤمن يسعد صباحك، كيف امورك؟
2: انا والله عامل حالي منيح.
0: وكلنا عاملين حالنا منيح.
2: أنا هي هاي البلد هيك ماشية، كله بيكذب على كله وكله مصدق كله، ويوم بزور ورا يوم وكله من عمارنا. يعني
0: هات كل شو تجربتك في الموضوع الحواجز.
2: موضوع الحواجز أنا ما عنديش مشكلة مع موضوع الحواجز، لأنه أنا مشكلتي أعمق من الحواجز. أنا بقدرش أتنقل بين الحواجز لأنه الغلطة بدون زي ما بقول.
0: نعم.
2: أنا هويتي غزة. الوضع شوي معقد.
0: مؤمن. هلا أنا جمعت. سعد صباحك.
2: أنا مشكلتي ثانية أحمد، يعني مشكلتي تختلف عن زناخة حدا بحرق شيك عمره 10 سنين، ولا عن قصة حاجز بسكر وبربط الناس. يعني على الأقل الحاجز فيه مبرر أنه هذا احتلال، هو وظيفة الاحتلال لأنه نغف عليك يومك وحياتك وصباحك ومساك، واحد من أشكال الاحتلال أنه يعمل معانا هيك.
0: نعم.
2: والله العظيم مشكلتي مع فئة من هذا المجتمع، شفريت العمومي.
0: ليه مالهم؟
2: اسمع، يعني والله أنا بقدر بأنه هدول الناس بيشتغلوا على الشارع. تمام.
0: وهم الصراحة يا مؤمن أكثر الناس يعني صراحة متأذيين موضوع الحواجز والطرق، يعني كان الله بعونهم.
2: أنا مشكلتي معهم تانية.
0: هات نسمع.
2: شوف، أنا بطلع دوامي كل يوم من بير زيت لكفر عقب بدي أكثر من ساعة. تمام. والله العظيم لو بدنا نعد بس اللي هو الضربات اللي بضربونا إياها شوفيريت العمومي على الصبح، هم بزاحوا بس لأنه بزاحم. أنا بفهم بأنه أنت شغلتك على الخط والشيك المهم، لأنه شاكل عشاكل هو اللي بيعمل لك يوميتك في آخر النهار.
0: صحيح.
2: هي رسالة محبه مش أكثر ولا أقل، لأنه إحنا أحياناً إذا انضربت سيارة واحد من العمومي بتحزن علينا، لأنه تأمين العمومي 2000 شاكل عشان يفتحه.
0: نعم نعم. يعني مؤمن صحيح، وتحديداً في منطقة كفر عقب.
2: اسمع
0: كلامك
2: بتاكله شارع القدس مرعب والله العظيم.
0: والله اتفق معك اتفق معك. شارع القدس تحديدا يعني، وحتى يعني في شكاوى جتنا من مواطنين ساكنين في شارع القدس ومنطقة سطح مرحبا من الإزعاج اللي بصير والسيارات المسعى بالليل. صدقني يعني تصديقا لكلامك مؤمن، أنا لما بقطع الإشارة الضوئية خضراء في شارع القدس بكون إيدي على قلبي واطلع على الشارع كله
2: خضراء وأنا بزمر.
0: آه.
2: متخيل مشان الله تطلع ليش هسه
0: لا حول الله يا رب. يعني يعني هاي رسالة مؤمن بنوديها لشفريقة كل حدا مستخدم الطريق صراحة. خلينا نعمم الموضوع انه يا جماعة الخير بدهاش مباطحة ومزاحمة.
2: شفريقة العمومي عندهم اعتقادين، يمكن واحد منهم صح بانهم اكثر الناس خبرة بالقيادة لانهم 24 ساعة على الشارع والقيادة ممارسة، بس ما هي قبل تكون ممارسة والله انها دوق، قبل تكون فن واخلاق دوق. يا اخي عادي مرق الناس اتزاحم همش، انت بتشتغل على الشارع بس احنا كمان مش طالعين رفاهية، احنا رايحين على اشغالنا.
0: نعم.
2: كثير ناس بطالع الصبح على الدوام بس بدها توصل الدوام.
0: صحيح
2: ما
0: صحيح.
2: انت اللي معك رايحين على شغلهم وانت عم تشتغل واحنا رايحين على شغلنا. وهذا لا يعني ان في سفرية عموما بنحطه على العين والراس، يعني في ناس كثير محترمين ومن خلية الدنيا.
0: طبعا طبعا لا شك. وانا بقول لك كمان مره يعني شفريت العمومي اللي هم 24 ساعه على الشارع كان الله بعولهم على اللي بيشوفوه اللي بصير. بنفس الوقت يعني بدها شويه ديره بال وشويه يعني احترام لقوانين السير في الشارع. والله يعني موضوع قوانين السير يعني احنا مؤمن اذا التزمنا بقوانين السير كل هاي الامور بتروح.
2: والله ما بمزح.
0: يعني
2: انت عملت حادث في شهر واحد انا
0: نعم
2: يعني دخل في صبية طيرتني انا الله طالني من تم الموت طيرتني انا وسيارتي
0: الحمد لله على سلامتك
2: تمام. ساعة 6 الصبح 6 ونص الصبح دنيا شتاء وضباب يعني اذا بتمد اصبعك تكاد تكون ممكن ما تشوفوش ماشي بسرعة 120 وفي الاخر ما شفت يعمل انا وقفت على رجلي انا الله يسهل عليك روحي الحديد بتصلحه في شركة التأمين وانا عيات بمشي والحياة جيدة
0: بس السلامة اهم من كل شيء مؤمن السلام اهم من كل شيء
2: من جرة.
0: صحيح صحيح.
2: شوفير التاكسي بنقدر نقف نتعاطف معه ونلاقي ضربتنا او شوفير العمومي ضرب سيارتنا صغيرة. في منهم جاء من شفيريه العمومي ناس كبار بالعمر ناس يعني الواحد بس يقول له ليش يعني
0: صحيح
2: بدك تقصب عليه بتلاقيه في التيار. اقسم بالله العلي العظيم هذاك اليوم فتحت الشباك وبدي اهلل ولا زلمه كبير قلت عمي بير زيت من وين
0: شو بدك تقول بتقول له بدك تقول يا يسعد صباحك يا يسعد مساك والله يسهل عليك
2: انا نزلت الشباك بدي اطاشه يعني لو هيك قاعد بتزعني يعني ما بدك تقتلني يا استاذ انا بدي امشي
0: الله يفرجها يا مؤمن يعني ان شاء الله ان شاء الله هي يعني هي رساله هي رساله لكل مستخدمين الطريق وتحديدا سيارات العموم يعني والله يكون في عونهم كمان مره انا باكد لك لانه انا في البرنامج مع الناس والله شاعرين معهم خاصه اللي بيشتغلوا على الخطوط الخارجيه كان الله في العون بدي اشكرك جزيل الشكر يا مؤمن يعطيك الف عافيه وان شاء الله تكون رسالتك وصلت ويسعد صباحك يا مؤمن تحياتنا لك
2: شكرا

0: صعب وبودك. وصباح الخير لكل المستمعين اللي في السيارات وفي البساط. سعد صباحكم آيات عمر. يسعد صباحك يا آيات.
1: جنب أبواب البيت واني مارق مريت جنب أبواب البيت.
0: وطالبات العزيزات لين وآيات ونانسي وبراء يسعد صباحكم وطريق السلامة يا رب.

0: ابو طارق سعد صباحك ابو طارق. ابو طارق طريف
1: يا ويلي وين الضحكات اللي كانوا واني مارك مريت.
0: كل اذا الناس مش ملتزمين بكتاب الله وصايا الرسول بدك يلتزموا بقوانين السير يا ابو طارق. كان الله في العون. شو بدي اقول لك

0: في رسالة من مواطن بديش أذكر الاسم، بقول على أساس نتابع تحت معك تحت الهواء. أنا موظف بشتغل في إحدى مدارس تربية طول كرم، بشتغل على نظام المياومة إلى تقريبا إلى سنتين، ما بنزل لي أي راتب كامل، مع العلم راتبي أقل من الحد الأدنى وهو 2000 شيكل، وبنزلوا لي سلف 1425 شيكل. يا ريت تشوفونا الموضوع. طبعا أنا بشتغل آذن مش معلم. احنا راح نتابع معك الموضوع تحت الهواء لانه بدنا شوية معلومات في هذا الموضوع.
1: يا بيت من جال قادر انساهم شو عنت علم.
0: وعلى موضوع المدارس احنا بعد الفاصل راح نحكي عن المسيرة التعليمية شو صار بعد الاسبوع الاول.
2: برعاية جوال

كل يوم جديد. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: برعاية جوال

وتحديث بخصوص حاجز سلواد يبرود حاليا انه تم فتح الحاجز الحمد لله. في خبر منيح. أبو خالد خراز من نابلس, وأبو خالد هو سائق تاكسي في نابلس, وبقول إحنا 12 ساعة في الشارع للأسف ما في أخلاق ذوق في السياق. طبعا إحنا ما بنعمم يا جماعة الخير, والله في ناس بتنحط على الجرح بطيب, بس مرات قلة قليلة والله بتخربش الدنيا.

أحمد الكيلاني يسعد صباحك، ويوسف نايف الطميزي أبو سفيان صباح الخير بكل متابعينك. أحمد عياش بخصوص المدارس، الظاهر أنه الدوام 3 أيام رح يمشي على طول وما حدا مرتاح لهذا الموضوع. إحنا هلأ رح نحكي مع سيد صادق الخضور بخصوص التربية التالية. غازي نصيف يسعد صباحك يا غازي، تحياتنا إليك. وحمودي يسعد صباحك. وتمنيات أم رواد يسعد صباحك بهدات البال للجميع وزوال كل الحواجز يا رب يا رب. الله يهدي بالنا وبالكم.

وبخصوص التعليم، في كارثة صامتة سموها، انه كيف تكشف ارقام PISA، وهي دراسة وامتحان مستوى ل 2025 انهيار التعليم في فلسطين. الدراسة بتقول أن الطالب الفلسطيني في سن 15 عام يتخلف عن نظيره العالمي بما يقارب 3-4 سنوات دراسية كاملة في كل مادة أساسية. يعني إحنا متراجعين أكثر من 3 سنوات، من 3-4 سنوات عن الطالب بنفس العمر في مناطق تانية.

مثل حيران ليه؟ إذا الدراسة بتقول لك جاءت نتائج فلسطين وفق التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذيل الترتيب الدولي والإقليمي عبر كافة المجالات التي يتم تقييمها. شفتوا ليش حيرانين؟ كان مفروض يكون معنا الأستاذ صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، ولكن على ما يبدو أنه ما فيش اتصال. احنا بنعرف أنه مسافر، وصراحة قال هو مسافر بس قال أنه راح يكون إن شاء الله متوفر طريقة اتصال، ولكن للأسف حتى الآن لا يمكن الوصول له.

واللي بيسأل عن هذا التقرير هو أكبر تقييم تعليمي دولي في العالم اللي شمل أكثر من 760 ألف طالب وطالبة من 91 دولة.

وللعلم لما بنحكي عن التأثير على طلابنا بنقول انه شارك قرابة 10,000 طالب من 319 مدرسة بهذا التقييم. ويشير التقرير الى ان النتائج لم تشمل المدارس الاكثر تأثيرا بصراعات والاحداث في المنطقة، يعني تم استثناء غزة بسبب ظروف الحرب. مالك ما تقول لي، قال مالك بعد هذا التقرير مالك.

والله ما نعرف شو اللي جرالنا احنا، بينما المتوسط العالمي للأداء المتدني في العلوم هو 25%. احنا بقالكم كداش رقمنا؟ احنا صلنا اكثر من 76%. سلام، بحط لي مالك متغير حالك، البلد كلها متغير حالها في التعليم.

وأيضا في موضوع التقرير هذا بيقول إنه التراجع متسارع مقارنة بنتائج فلسطين نفسها قبل 3 سنوات، يعني في 2022. في كثير تفاصيل في هذا التقرير، الواحد والله بسوى يراجع التقرير كثير منيح. في كثير معلومات بتقولنا إحنا وين رايحين في المسيرة التعليمية، وإحنا بنرجع بنقول إنه مع بداية الفصل كنا نأمل إنه شوي نرجع للدوام 4 أو 5 أيام، للأسف إنه لساتنا على 3 أيام. وبدي أشير لموضوع كثير مهم، حتى في اليوم اللي بداوم فيه الطلاب بالثلاث أيام هدول، للأسف الدوام ما بكون مكتمل، أو على الأقل بروحوا شوي بكير. أنا مش عارف لما بكون واصلين والمعلم واصل ليش ما منحاول نعوض بساعة زيادة يومياً.

0: على كل حال يمكن احنا بسوى في موضوع المسيرة التعليمية وتربية التعليم ان نعطيها مساحة اكبر ان شاء الله حين عودة الأستاذ صادق الخضور. بلكن كنا بالاستديو في حلقة خاصة نناقش هذا التقرير والمسيرة التعليمية, ويعني خلينا نحط ايدنا على الوجع ونكون صريحين مع بعض, بدنا شوية مصارحة ومكاشفة. سندس يسعد صباحك. سندس بتقول التعليم سنة عن سنة برجع لورا, ويا سندس بدي أقول لك تأكيدا لكلامك هيك التقرير بيقول من 2022 ل 2026 الله بعلم. أبو خالد خراز بقول للتصحيح أنا ما قصدت الجميع, طبعا بنعرف أبو خالد, أبو خالد أنت أصيل وابن بلد وعارفين قصدك أنه أنت ما بتحكي عن الكل, إحنا بنحكي عن القلة القليلة الناس اللي بتتجاوز حدود الأخلاق في السياق.
1: لا ما تضلك عنا بعيد يا سارق.
0: أحكي لك على سبيل المثال أبو خالد, يعني الصبح أنا كنت في الشارع من طريق الجلزون باتجاه البلوع, يعني بجوز في 200-300 سيارة متواصلة, تنين بس, واحد يتجاوز عن اليمين واحد يتجاوز عن الشمال, كل السيارات الموجودة الله يهديهم بس.

بدي أشكر الناس اللي كمان بتابعوا معنا وبيبعتوا لنا صور الفيديوهات. صراحة عن موضوع الكلاب الضالة امبارح يعني واحد من الفيديوهات اللي وصلنا يعني كلب هجم على طفل أو يعني شاب يافع على هو على بسكليت. صراحة هاي دعوة لكل البلديات, وإحنا حكينا سابقا نرجع نحكي دعوة للبلديات والهيئات المحلية. جماعة الخير شكلوا لجان محلية عندكم بالمجالس البلدية بالمجالس القروية, شوفوا شو ممكن ينعمل مع هاد الكلاب, لأنه صراحة الوضع يعني صار لا يحتمل.

أبو جواد يسعد صباحك. بقول لازم نحكي يا حكومة أعطوا الموظفين حقوقهم مشان يتعلموا أولادنا، هيك بنرمي اللوم كله على الحكومة بدل ما نرميه على الموظف المسحوق. احنا والله يا أبو جواد والله ما بنحط الحق على الموظف، يعني في الآخر الموظف كمان حتى المعلم، يعني المعلم هو عنده أولاد في المدارس وعنده أولاد في الجامعات وعنده مصاريف ويعاني ما يعانيه من موضوع المعاشات، فهو طبعا لا، المسؤولية مسؤولية الحكومة. الحكومة اليوم تتفضل تلاقي بديل، تلاقي حل لموضوع المدارس تحديدا والصحة. أي يعني أي دولة في العالم بدك تقيس قديش هي برفاه اجتماعي، بدك تقيس موضوعين التربية والتعليم والصحة. الصحة زي ما احنا عارفين 70% من الأدوية مش موجود، تأجيل العمليات، والعمليات صارت مجدولة يمكن لل 2028، ولأنه الناس كمان محاش مصاري عمالها بتروح على المراكز الحكومية. روحوا وشوفوا يعني أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، كان الله بعونهم، بكون في 15 سرير على سبيل المثال وبتلاقي في 300 مراجع.

يعني في لازم أقرأ لكم إياه هذا. واحد من بنود التقرير بيقول من كل 4 طلاب فلسطينيين بعمر 15 سنة 3 منهم لا يمتلكون الحد الأدنى من المهارات العلمية. يا ويلي عحالنا.

طيب مرات احنا يعني بنضطر انه نكون صريحين ونحط الاسئله والاجوبه على الطاوله قدامنا عشان لما الراجح انا صح. انا بحكي هيك لانه بعرف قديش المعلومات هاي موجعه لكل واحد فينا ولكل واحد عنده اولاد في المدارس تحديدا اللي خايف على مستقبل اولاده. اصلا احنا كفلسطينيين في ايش استثمارنا؟ استثمارنا غير في اولادنا شو هو؟ ولا شيء.

صباح الخير يا شادي. بكل بالنسبة لموضوع إعفاء طلاب العاطلين عن العمل، المدرسة بتطلب ورقة من وزارة العمل، رحنا على وزارة العمل بيحكوا طلع قرار بس لسه لحد هسه ما وصل أي كتاب. بدنا نسجل هاي ملاحظة كمان، عنا قرارات بتطلع كتب ما بتوصلش، والمواطن بروح بدفع مواصلات وبرجع على الفاضي. يعني هذيك اليوم واحد بعث لنا رسالة بقول يعني رحت ورجعت مرتين على مكانين مختلفين عشان أجيب هاي الورق عشان العفاء المدرسي، آخر إشي دفعت مواصلات أكثر من القص نفسه. وخولة عبد الدايم يسعد صباحك، سناء يسعد صباحك، وحاجز الطيبة فاتح وسالك، الله يا رب ييسر كل أموركم وين ما كنتم. وعمر يحيى يسعد صباحك يا عمر.

على فكرة أنا بحب يطلع على التقرير المتعلق بالتعليم. التقرير موجود على عدة صفحات، موجود كمان تفسير لهذا التقرير، اللي بحب يطلع عليه موجود. حطوا اسم التقرير BISA 2025، رح يطلع لكم كل المعلومات.

ابو جواد يعني بقول ابو جواد الضرر واصل الاهل لانه بده يحرم حاله من اللقمه بسبب وفر مصاري لابنه علمه تعليم خاص. وبدنا منكم نشوف قصه التعليم الخاص يخففوا من القسط لانه بزياده عن اللزوم. كان الله بالعون ابو جواد. احنا عارفين انه قديش كل الناس بتحاول قدر الامكان توفر التعليم لاولادها. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، ضلوا بألف خير، سلام عليكم.

0: سمارت جوال.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: اهلا ومرحبا بكم من جديد. الدفاع المدني في غزة يعلن عن انتشال رفات 13 شهيدا من تحت الأنقاض يوم أمس، ليرتفع عدد الجثامين المنتشلة منذ ما يسمى بوقف إطلاق النار إلى 650. سلطات الاحتلال تغلق اليوم معبري رفح وكرم أبو سالم مع قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية. سلطات الاحتلال تواصل فرض قيود مشددة على محيط المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، ما أدى إلى تراجع أعداد الزائرين وإلحاق الخسائر بالمواطنين. مقتل 3 رجال فجر اليوم إثر اندلاع حريق بسيارة قرب جت ومدينة باقة الغربية في المثلث، فيما أصيب فتى في 14 من عمره بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في بلدة كفر كان داخل الخط الأخضر. موقع ميدل إيست آي البريطاني يفيد بأن قرار بريطانيا حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية سيشمل أيضا مستوطنات القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة. مقال في صحيفة هآرتس يدعو بريطانيا والدول الأخرى لمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية الرسمية كافة باعتبارها تقف خلف التوسع الاستيطاني. صحيفة التلغراف البريطانية تكشف عن أن تل أبيب طردت جنودا بريطانيين كانوا يرصدون أعمال عنف المستوطنين في الضفة المحتلة في الوقت الذي كان فيه الفريق البريطاني يستعد لتوسيع مهماته. ثوري فتح يعلن عزم الحركة خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قائمة يتم التشاور بشأنها مع فصائل منظمة التحرير. الأهالي واللجنة الشعبية والمجلس المحلي في بلدة مجد الكروم داخل الخط الأخضر ينددون بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي البلدة ويبدأون بإجراءات واعتصامات احتجاجية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقول إن إيران استأنفت عمليات إنتاج الصواريخ البالستية، وتقارير أمريكية تدعي أن إيران استخدمت صورا التقطتها أقمار صناعية صينية لتنفيذ الهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن بتموز الماضي أدت لمقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 4. صحيفة لوموند الفرنسية تؤكد أن النجاحات العسكرية للحوثيين في اليمن تعزز موقف إيران في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. الأمم المتحدة تفيد بارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى نحو 4.5 مليون مع تصاعد القتال في عدد من المحافظات والمناطق. مجلة ناشونال انترست تحذر من إمكانية اندلاع حرب باردة بين إسرائيل وتركيا بخصوص سوريا. الصحة العالمية تفيد بأن واحدا من كل 4 أشخاص حول العالم لا يحصل على مياه شرب آمنة. أخيرا، تقييم عالمي جديد يكشف عن تراجع مستويات التلاميذ التعليمية في القراءة والرياضيات والعلوم إلى أدنى مستوى لها في غالبية دول العالم. انتهى موجزنا، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعونا وكونوا دوما معنا.
4: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: أول خطوة بجامعتكم، بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون

0: مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كتاب سمير عليان والمعنون التعليم في القدس الشرقية، الاحتلال، السلطة السياسية والصراع، والصادر عام 19 و2000 ميلادي إلى داخل المدرسة في القدس الشرقية العربية، حيث يظهر الاحتلال ليس فقط في الحواجز والسياسات الكبرى، بل في تفاصيل الحياة الدقيقة المرتبطة بالتعليم اليومي. لتنطلق المؤلفة من سؤال أساسي: كيف تؤثر يا ترى القوى السياسية والسياسات الإسرائيلية في النظام التعليمي برمته؟ وكيف ينعكس ذلك على المديرين والمعلمين والطلبة والأهالي؟ ومن خلال البحث الميداني وتحليل المحتوى ترسم الكاتبة صورة لنظام تعليمي يعيش تحت ضغط سياسي ومؤسسي مستمر. أحد أهم أبواب الكتاب هذا هو الفصل الخاص بالسياسة والقوة والمناهج والكتب المدرسية. هنا يتحول المنهاج إلى ساحة مواجهة حسب الكاتبة مباشرة بين روايتين ومشروعين تعليميين، فالرقابة على الكتب والكلام للكاتبة إنما تظهر في كامل الصفوف الدراسية وتنطبق على كامل تفاصيل المنهاج الفلسطيني. لذلك ترى بأن تعديل المنهاج والعمل على تشويهه لا يمثل سياسة محايدة على الإطلاق، وإنما يعتبر تدخلا في تشكيل المعرفة والهوية والذاكرة الفلسطينية برمتها. ولذلك يساعد هذا الكتاب على فهم مفهوم أسرار التعليم باعتباره عملية يمكن أن تتسلل إلى المنهج المدرسي وإلى الطريقة التي يرى بها الطالب تاريخه ومجتمعه. وفي الوقت نفسه لا يصور الكتاب للفلسطينيين كمتلقين سلبيين، فهو يخصص مساحات لصوت المديرين والمعلمين والخريجين والآباء، ويبرز أشكال المقاومة والتكيف مع محاولات الضغط عليهم ومصادرات حقهم في الحياة والبقاء والهوية والتعليم أيضا. ورغم أن نطاق الكتاب هو القدس الشرقية تحديدا، فإن أهميته تكمن في تقديره للتعليم الفلسطيني بشكل أوسع، لأنه يوضح كيف يمكن للسياسة التعليمية الفلسطينية أن تصبح بذكاء أداة قوة تسمح لصد محاولات الاحتلال أسرالة التعليم وإنهاك المؤسسة التعليمية وتحويل التعليم برمته إلى ساحة من ساحات الصراع المحتدم. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: قال الكرملين إن روسيا لا تسعى لإنهاء التعامل بالدولار الأمريكي وأن موسكو منفتحة على جميع طرق الدفع المقبولة. وقال الكرملين إن بعض الدول تستخدم عملتها الوطنية كأداة سياسية من دون أن يسمي أي دولة. وتأتي هذه التصريحات قبل أيام فقط من قمة قادة مجموعة بريكس المقرر عقدها في 12 و13 من أيلول بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نشير إلى أن نحو 90% من المعاملات بين روسيا ودول بريكس تتم بالعملات الوطنية، كما أن مسألة تراكم الروبية الهندية لدى الشركات الروسية نتيجة التجارة الثنائية بهذه العملات يتم حلها بشكل تدريجي الآن. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي حزمة عقوبات واسعة على قطاع الطيران الإيراني شملت 36 هدفا، من بينها جميع شركات الطيران الإيرانية النشطة التي لم تكن مدرجة سابقا في أحدث تحرك ضمن حملة واشنطن لتجديد العزلة الاقتصادية على طهران.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تهمل صحة أسنانك. تنظيف الأسنان ليس فقط من أجل ابتسامة جميلة، بل يساعد أيضاً على الوقاية من التسوس ومشكلات اللثة. نظف أسنانك مرتين يومياً على الأقل بمعجون يحتوي على الفلورايد، واجعلها عادة لا تتنازل عنها.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح العمل، صباح بعيد كل البعد عن المشاكل والزعل. لأحلى مستمعين ومستمعات وأصدقائنا الدائمين في رايا تي في دوت بي اس ورايا اف ام بشكل عام، إذاعة واي بي تي في، صباحكم فل المستمعات العزيزات والمستمعين الرائعين والمشاهدين معهم على شاشتنا. نهار الأحد، اليوم الأحد، يعني حتى لو بدنا ننساه هو ما رح ينسينا، يعني هو بتذكرنا، بطلع لنا في السحب نهار الأحد وصباح الأحد. اللي بده يمرض ممكن يمرض الأحد، اللي بده يزعل غالبا ممكن يزعل يوم الأحد. والله البدايات هيك بتكون أحيانا، ممكن السعادة كمان تيجي يوم الأحد. احرصوا على أنه كل أيامكم تكون حلوة برفقة اللي بتحبوهم، مش بس مصاري، المصاري لطيفة وحلوة، المصاري مهمة لا شك، المصاري بتشتري لك سيارة فخمة اللي بدك إياها، بتشتري لك بيت، بتجيب لك أحلى فرش منزلي، أزكى الأكلات، حتى المصاري بتقدر تجيب لك الطباخ نفسه، الطباخ الشاطر، حدائق وسفريات وطشات وروحات وجيات، ومش حامل هم. بس مش دائما الفلوس هي كل إشي، مش دائما الفلوس بتعطيك أي إشي أنت بتتمناه، مش شرط المصاري تقدر تنجح إنها تجيب لك السعادة ولا البساطة ولا هدات البال ولا الصحة على فكرة، ولا بتقدر تجيب لك الحب الحقيقي اللي بيعيش يا حبيبي. معلش في ناس بتقول لك أنا بدي كل هدول، ما بدي، بدي المصاري، وأنا بشتغل على هدول الأشياء، بس حب حقيقي غالبا ما رح تلاقي حد يحبك حقيقي، ممكن يحبوك مصالح.

لأصحاب البشرة السمراء صباح الورد، للحنطية صباح الفل، للبيض يا صباح الوردات، لكل مستمعينا من كل الأطياف في فلسطين وخارج فلسطين. صباح الورد يا أم يسري اللي بتتابعنا، غالبا أم يسري إجت زيارة من الأردن. صباح الفل يا أم يسري، أختها لأم رواد. طيب أبو جواد درويش، بالنسبة لسؤالك حول موضوع الزيت وكل مدينة قديش بتنتج، يعني احنا حكينا قبل بمرة وحكى الأستاذ فياض عن إنتاج فلسطين بشكل عام وأكثر المحافظات اللي بتنتج. هلأ كل قديش طن كل محافظة صعب، ولكن إنتاجنا أصلا مقارنة بالعالم كتير خفيف. أي مدينة عندها الزيت الأفضل؟ ما في إشي اسمه أفضل زيت. عموما يسعد صباحك يا أبو جواد، بحاول أني أسأل هاي الأسئلة لأستاذ فياض، نرجع لها بعدين. صباح الورد لعزام ولا منى وعصام، وأهلا بأبو خالد وخالدية غبارية بدها تبعت تهنئة حلوة لطيفة لأخوها محمود غبارية بعيد ميلاده، العمر كله وسعادة والصحة والهناء. هلا هلا بسندس. صباح الورد يا أمير فريحات إلك ولا الأحد. صباح الخير لأهلنا في اليامون. فضل أبو زريق إلك صباح خاص من حبيب أبو زريق. الجهاد مناصرة، إن شاء الله يومك يكون سعيد وحلو ولطيف مثل الملوخية تبعتك ومثل بلح أريحة. صباح الورد يا قاسم، سلامة. أحمد النبالي بعد فترة طويلة عاد إلينا، عودة ميمونة وطيبة يا أحمد. وين كاين يا أحمد؟ مسافر وين؟ حسن أسعد، من وين جايين؟ من وين جايين؟ كل واحد جاي من مكان جوا هذا البلد الصغير الكبير. الله يسلمك، شكرا يا أم خيري. صرتم لاحظين أنه في إشي في الصوت ما أشنعه، مش عارفة أحكي، مش عارفة أتقبل ولا أحكي. عموما صباح الخير مع الانتعاش اللي بيضل معك لآخر رشفة. شايفين النقطة اللي بتضل آخر إشي هاي في العلبة في الكاسة؟ تحاول تنزلها بكل الطرق، ضل تستنى فيها تنزل، من كوكتيل الجنيدي ولا فروت أب الجنيدي، لك انزلي انزلي، بتضل تضرب على العلبة علشان تنزل هاي النقطة لأنها زاكية، هاي الفاينل. فروت أب وكوكتيل الجنيدي من أزكى ما يمكن أن تشربوه.

0: الله صح صح صح صح انت وياها وياه شربتوا لحوستوها للعلبة شو بتحبوا ليمون ونعنع هذا الميكس دايما بحكي عنه خطير اللي مش سامع يسمع الليمون والنعنع من أكتر الأطعمة المعروفة والأكتر الأطعمة المطلوبة wanted يعني مطلوب الليمون والنعنع بطعم فريشة فوار زاكي لطيف ومنعش من شركة مجمع سيلة الظهر صباح الورد لعماد رعد ولا إيمان أهلا بصبرين الدبيك من حديقتها في قبلان ما شاء الله عنك يا صبرين مرتبة معدلات فعلا الكل ربحان كل ما نزلت تطبيق شينيمي على جهازك التليفونك الذكي كل ما يعني انك رح توفر اكتر اليوم وفي المستقبل ليوم 29/9 توفير شغال على عشرات الاصناف في كل الوطن الشيني اكسترا اكسترا توفير اكسترا متعة اكسترا تسوق واكسترا سعادة ألف مبروك لمحمد عبد العظيم أبو فخيدة بجيزته الثانية معقول يا عدنان الشعيبي مش هذا فخ لإله بيقول له سرك في بير وبعت له هاي الرسالة على الهواء أنا اللي بشوفه بقرأه أنا آسفة صباح الورد يا منصور صباحك فراولة يا أنس رداد أنت والعائلة الجميلة تبعتكم بس خبرنا عن العناب استوى ولا لسه شكر الياباني اللافندر وروائح أخرى اللافندر زائد روائح وعطور مكثفة وقوية أخرى في سمارت الأعواد اللي بحطوها عشان يعطروا الأجواء عبوي معها أعواد افتحها حطها في البيت حطها في الصالون حطها في المكتب بتشوف الروائح كيف بتضل على مدار ساعات اليوم فوحة سمارت من البريق صباح الورد يا منال الشيخ محمد عابد أهلا وسهلا أم حسن قلود وعبد الله الجوهري وأبو زياد وأكيد رامز عبد الباقي عمال منجرة بهاء الشلوف أحلى قصي على المنج أحلى قص شو؟ أحلى من قص على المنشار أبو الأمير ملك الدولار يبدو أنه بدك منه إشي لذلك عم تمدحه اليوم وتسحج له يمكن وعدك أو ملمح لك في يوم من الأيام أنه ياخدك على أطيب مكان بيعمل مشاوي مين؟ لا مش هو ولا أنت ولا أنا بنعرف نعمل مشاوي زي الزغلول لا شو الواحد يعرف قيمة حاله سلام أنت ما بتعرف بالمرة تعمل مشاوي زي الزغلول بالمرة ما تحاول أنت مش أشطر أنت شاطر بالأكل بس مش بالصناعة ميد باي الزغلول اللي على الشاشة كيفك يا أبو زياد صباح الورد يا أم مصطفى الترابي إلي كل الصديقات العزيزات في أحلى صباح شكرا يا أم رواد الله يسلمك يا ربي هو زكام ولا رشح أنا ما بعرف بس مخارج الحروف ضاربة تمام ما حدا اليوم مخارج الحروف والأنف والحلقة كله ضارب والحلق كله ضارب وبعاني وأنا بحكي كبسولات الإسبريسو مش كل إسبريسو بصير إسبريسو في إسبريسو في إسبريسو عندي زحمان الكبسولات بانتظاركم مع المشين أو ماكينات الإسبريسو لوجبة دسمة وعالية من الكافيين شكرا يا هديل صباح الورد يا زياد بريكي طيب زياد بريك بيقول معقول أسبوع كامل في جنين ما في رايا؟ شو صار بالموضوع؟ طيب ما عرفتوا تحلوا مشكلة البث في رايا؟ سلام فادي الشباب، البث في جنين الأحسن ما أحكيش ولا كلمة فيها حرف الـ M والـ N. أنت اسمك اليوم سلا، سلا فيش رد؟ ما في رد بالنسبة لجنين؟ إيه؟ ما شاء الله زي العرب شغالين. وليد قبلاوي وصباح الورد لأم عماد. ميمونة مال صوتك يا صوتي يا صوتي، اليوم بده يفضحني صوتي وحروفي. ما حدا يقول لي إلّي اشربي كذا واشربي كذا، أوكي؟ الوصفات هاي أنا عارفتها. اشتري وادفع من خلال تطبيق بنك القاهرة عمان، مش بس بتدفع وإنما بتجدول الدفعات حسب ما أنت حابب، حسب اللي بيناسبك، وبتحدد قيمة كل دفعة في المشتريات.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: لجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move? طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
3: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة في تشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.

وهذه راية حبنا راية أفأم. صباح الورد لكل المستمعين. صباح الورد لا خلود اللي بتقول لي إني أشرب سكر فضي. سكر فضي ضلك كل منها بس بتاخد سكر على الفاضي. بس رح أجربها إن شاء الله. في مرة من المرات اختفى صوتي يمكن 10 أيام، جربت السكر الفضي وجربت كل الوصفات اللي ممكن تخطر عبالكم وما رجع صوتي إلى لما انتهى المرض. صباح الورد يا رياض النافع لإلك ولحماتك الغالية الله يسلم لك إياها ولزوجتك ندوش وابنك إياس صافي.

0: سلامات يا أبو جميل، أنت وكل الشباب في شركة نابولي، لإسلام سمحان ومصطفى أبو الجميل ومحمد مثقال ومصطفى رضوان وعزام الدهشان ومحمد الجميل، الله يسعدكم. بدهم أغنية شعبية، الأغاني الشعبية أكثر يوم الخميس يا شباب. ما بحلى الصباح اللي معكم يا أم الشريف، بدونكم البرنامج بيكون عن جد نكهاته مش صح. صباح الورد مهندس الخياطين خليل المدهون وأبو رامي وإبراهيم والغالية أم سالي يا أبو مازن، إن شاء الله يكونوا كلهم على تواصل معنا. هلا هلا بيوسف اللي بتابعنا الآن ودائما من السويد. والله يا سندس فعلا كل ما هو زحيمان رائع ولذيذ وزاكي، خصوصا فنجان القهوة اللي انت عاملتيه قهوة عربية، بس انا برأيي كمان جربوا الاسبانيش لاتيه، جربوا كمان النسكافيه تبعت زحيمان، وجربوا الاسبريسو والاسبريسو. مش عارفة اذا صح طلعت الكلمات مع الرشح ولا لا، الاسبريسو هذا مختلف عن الاسبريسو. ماشي، ما راح تطلع في غير عيونك بالله عليك. أوكي حاضر إن شاء الله نوعدك، إحنا ناقصينك. أحلى صباح، تفصلنا عن العاشرة حوالي 7 دقائق. تعرفوا أنه مع بداية العام الدراسي الجديد دائما ما يتم الحديث عن أنه مش مجرد مدرسة وبدك تفتحها، لا، لازم يكون في تهيئة لظروف الصفية والمدرسية، متطلبات السلامة والنظافة، وضرورة تشكيل لجان في كل مدرسة علشان تتبع هاي الأشياء قبل استقبال الطلاب أو خلال الأسبوع الأول على الأقل تكون كله مفنش. يعني مش لازم يفوت الطالب على المدرسة إلا لما يكون في شغلات متأكدين منها. المهندس نافذ شعراوي بيحكي لنا أكثر عن تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة مع بداية كل سنة.
1: مع إطالة العام الدراسي الجديد طبعا وتوجه طلبتنا إلى المدارس، لابد من التأكيد على مجموعة من المحاور الرئيسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، خاصة المحور الأول وهو العمل على تهيئة البنية التحتية في المؤسسات التعليمية بما تتوافق مع إجراءات السلامة والحماية. ونقصد بالبنية التحتية جميع مرافق المؤسسة التربوية، من مقاصف، من ملاعب، من دورات صرف صحي، من مختبر ومشاغل، وأكثر شيء نركز عليه وهو البيئة الصفية اللي بيجلس بها عدد كبير جدا من الطلبة ولفترات زمنية طويلة. العمل على القيام بأعمال الصيانة الدورية المسبقة إن كانت مخاطر كهربائية أو مخاطر فيزيائية من حيث التهوية والبرودة وانبعاثات ضارة لا سمح الله، وبالتالي الاهتمام بتهيئة المؤسسة التربوية بما تتناسب مع المقاييس العالمية الخاصة بالسلامة، والعمل على القيام بأعمال الصيانة الدورية، ونؤكد على البيئة الصفية. بتعرف البيئة الصفية هي داخل المحاضرات أو الحصص المدرسية، هذه بتتطلب أنه تكون البيئة الصفية آمنة من حيث المقاعد المستخدمة، من حيث التهوية، من حيث عدد الطلب الذي يتناسب تناسبا أيضا مع مساحة الكلية للصف، بحيث أن لا يزيد عدد الطلب عن المقاييس العالمية، وأن يكون استيعاب الطلب بتعرف كلما زاد تأهيل الطلبة وفق إجراءات السلامة وتهيئة البيئة التعليمية، بكون عملية التحصيل العلمي لأفضل للطلبة، بكون رضاهم عن العملية التعليمية وانتمائهم للمؤسسة بكون بشكل أفضل. فعشان هيك أصبح التوجه من قبل الإدارة العليا في المؤسسات التربوية إلى تهيئة البيئة التعليمية بكافة المقاييس الخاصة بالسلامة. النقطة الثانية منأكد عليها وهي المختبرات والمشاغل، وخاصة المختبرات الكيميائية التي تشمل على الخطر الكيميائي، العمل على دراسة كافة أنواع المخاطر وتقييمها من قبل أخصائيين في هذا المجال، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة. الحلول طبعا في بالنسبة للمختبرات وضع اللوائح والإرشادات الخاصة بالتعليمات الخاصة بالسلامة، تهيئة المختبرات بما تتناسب من حيث التصميم، من حيث حفظ المواد الكيماوية، وضع الإرشادات الخاصة بالسلامة على كل عبوة من العبوات، وإفهام طلبتنا بخطورة هذه المواد، ويجب على المدرسين إعطاء نبذة عن كافة أنواع المخاطر المحتملة في داخل المختبرات وفي داخل المشاغل، الاثنين، وهذه تعتبر من المتطلبات. عشان هيك عملية التوعية والإرشاد لطلبتنا هي من ضمن الأشياء المهمة، وتوعية وإرشاد الهيئة التعليمية التي بدورها تقوم بنقل هذه المفاهيم إلى الطلاب. طبعا النقطة المحور الثاني الذي نؤكد عليه وهي التعامل مع خطط الأزمات والكوارث. بتعرف إنه إحنا نعيش تحت ظل الاحتلال، احتمالية اجتياح، احتمالية اطلاق غاز مسيل للدموع، احتمالية الكوارث الطبيعية كالأمطار والغزائر والفيضانات وما شابه ذلك، وهذا بتطلب وضع خطة لإدارة الأزمات والكوارث في داخل المؤسسات التربية والتعليم على مستوى الضفة، وأن يكون هناك كتاب موجه من قبل مدراء التربية والتعليم في الضفة على الاهتمام بوضع خطة لإدارة الأزمات. وهذه الخطة بتطلب تهيئة البيئة التعليمية، تهيئة طلبتنا أيضا من خلال الشركاء، والشركاء هم مديرية الدفاع المدني، الهلال الأحمر الفلسطيني، طبعا الهلال الأحمر الفلسطيني والإخوة في مديرية الدفاع بدورهم بتم عملية تدريب الطلبة على خطط الإخلاء في حالة وجود أزمة أو كارثة لا سمح الله، وكيفية التعامل مع هذه الأزمة وفق المقاييس وفق إجراءات السلامة والحماية. عشان هيك عملية التهيئة وعملية التدريب والتوعية والتنسيق مع الجهات ذوي العلاقة هي تعتبر محور، وهي بيت القصيد محور أساسي مع إطلالة هذا العام الدراسي، أن يتم دعوة الإخوة في الهلال الأحمر على سبيل المثال على التعلم على إجراءات الإسعاف الأولي ووضع خزائن الإسعاف ووضع خطط للإسعاف بشكل يتناسب مع العلوم ويتناسب مع الأفكار الصحيحة بعملية التعامل مع الإنقاذ مثلا في حالة الإغماء، في حال وجود مادة كيميائية، مواد سامة. وبالتالي مع وضوع الإسعاف الأولي هو يعتبر مهم جدا إذا ما تم وتجاوزه بشكل جيد، إذا ما تم تدريب طلبتنا وهيئتنا التدريسية على خطط الإسعاف الأولي وإنعاش القلب والرئتين. هذه تعتبر من المفاهيم الأساسية، وإحنا من نادي من خلال منبركم إلى تخصيص زاوية وتخصيص حصص خاصة بإرشادات وتعليمات وإجراءات السلامة. ممكن أن تكون هذه التخصيص أو هذا الإرشاد يتم من خلال قبل دخول الطلبة إلى الصف، وممكن يتم من خلال عقد بعض المحاضرات التوعوية في داخل البيئة الصفية. فالاهتمام بالسلامة هي مصدر أساسي للمحافظة على البيئة التعليمية آمنة، مصدر أساسي للمحافظة على أبنائنا سالمين غانمين بعيدين عن كافة أنواع المخاطر. ونتمنى من خلال منبركم إلى جميع الطلبة والهيئة التدريسية عام دراسي خالي من المخاطر وخالي من الإصابات، وإن شاء الله بكون عام خير وسعادة على الجميع. We'll be right back.

0: ومنسي
1: وأنا 2050 مش بقول أنا مبارح أنا اليوم أنا بكرة أنا 2050 صباح الورد لكم جميعا اللي ضموا لي أحلى صباح مع الجنيدي الضيافة الزغلول اللحمة زحيمان البن والشوكولاتة البريق التنظيف والروائح بنك القاهرة عمان. أنا كلمة في موالك أنا

0: صاحب ليالي. جيل زد هاي الأغاني ما بعرفها.
1: أنا دارك أنا مبارك أنا بكر أنا أيامك الجاية أنا مبارك أنا بكر أنا.
0: جيل زد يا ترى بعد زد بنتها حروف الحروف هاي الإنجليزية زد آخر حرف بعدين شو رح يسموهم جيل إيش زد بلس انت من جيل ايه

0: شكرا يا علي ماضي، شكرا يا أبو أحمد على مجاملاتك. آيات رمضان، صباح الورد إليك والآن مصطفى، ناصر شلبي، علاء أبو عون، ناصر منصور ويعقوب عقل. أمير فريحات وأدهم الجاسر أبو المشاكل اللي بصر وين غاطط، الله يسلمك يا منى. مرام مرشد بتبارك لصديقتها حنان، مبروك خطوبة ابن أخوها قاسم. كل صبايا في مشغل أبو عدي الفقيه. شكرا يا أم كرم ومنير أبو غليون. أم كرم ليش بتغيبي علينا؟ يسعد صباحك. الجبنة المقلية، جبنة الجنيدي، كل شيء اغلوها بالمي شوي ثم اقلوها مع زيت الزيتون، ولا أروع يا أبو خالد. صحة معها شاي الضيافة ولا خضار. أبو حازم بصبح على زوجته المربية أم حازم في مدرسة بنات صانور الثانوية، وأولاده الدكتور حازم وخطيبته الدكتورة لين والدكتورة بيلسان بأماكن عملهم، ويوم سعيد إن شاء الله يا أبو حازم إلك وللعائلة اللطيفة في صانور، عائلة الدكاترة ما شاء الله. عايشة سوالمي صوتي مش عاجبها، مخنن يعني، حطيتي لي هاي الكلمة اللي أصلا كلها إن إن إن، بس صوتي بجاوب صح، حتى وهو هيك بجاوب صوتي. ما بجاوب؟ مش طالع؟ مش حلو؟ ما إله رونق؟ ولا إله إشي؟ أنا مش طايقة، أنا مش طايقة صوتي. يا رب يخلص أحلى صباح هلأ، يا رب هلأ يصير الساعة 11، يا رب يا رب يا رب يا رب أغمض وفتح عليه 11. لسه 10:04. صباح الورد يا وجدان إليك ولا مرام. وسلبي عن بتقولك سلمي على البنات اللي عندك في المشغل، كله حرف الام. محمد توبي صباح للوالدي أم الأمين ولا أخته، الله يسلمهم. من تيا يا هاني أبو النعيم، الله يسلم تيا وأهلها. وعدنا إلى الزيتون، حلقة اليوم رح نحكي فيها عن زيتون المائدة أو ما يسمى بالرصيع. عرفش في زيتون الأخضر، الرصيع، يمكن تسميات مختلفة في بعض المناطق في فلسطين بتختلف، وكمان خارج فلسطين في أكيد تسميات لإله. ليش اخترنا هذا الموضوع اليوم أبو جواد أبو درويش؟ إن شاء الله أسئلتك اللي أنت طرحتها بنحاول في الحلقة الجاية نجاوب عنها لما يقرب الموسم أكثر. أستاذ فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني، يسعد صباحك يا أستاذ فياض.
1: صباحك وصباح جميع المستمعين،
0: هلا يرضى عليك. هلا هلا هلا، سعد صباحك. هلا احنا اليوم بموسم، بفتره قطف الزيتون المائدي، زيتون الرصيع. استاذ فياض، متى بتبلش ومتى تنتهي فرصه انه اللي بده يعمل زيتون المائدي يستغل الفرصه؟ متى تبدا متى تنتهي؟
1: هي بدات بالفعل بشمال الضفه الغربيه. احنا في عندنا محافظات ثنتين مشهورات تجاريا، محافظه طول كرم رقم واحد ومحافظه جنين. هذول المحافظات الثنتين اللي هن باعتبار فيهن كميات زيتون رصيع بنباع رصيع. طبعا هو رسميا

0: ممكن بعض ممارسات التصنيع اللي احنا هي موجودة ولكن لا نفضلها انها تكون انها تعمل فيها. احنا عنا بفلسطين في عنا مشكلة اللي هي في الرصيع. احنا في عنا فائض زيت العادي طبعا الان كان سنة استثنائية اللي هي انتجنا فيها 7300 طن زيت زيتون فقط لا غير، بينما احنا المعدل عن 22000 طن كما بنحكي، واحنا بحاجة سنويا 19000 طن زيت زيتون. احنا زيت الزيتون دائما عنا المادة متوفرة، لكن احنا عنا مشكلة في الرصيع. احنا سنويا نستورد الرصيع، ليس سنويا نستورد الرصيع. طبعا ممكن انه انا وانت لبيتنا ما بنشتري الرصيع اللي بشان المستورد
1: اكيد، بس المؤسسات التجاريه مطاعم وفنادق اكيد
0: المطاعم بدرجه اولى، ممكن المطاعم كمان بتحبر البلدي، لكن في عند مصانع المرتديلا، مصانع البيتزا، بعض المصانع اللي هي للصيغ دائم. فاحنا كمان بدنا ننوه انه اللي بنستورده الزيتون الرصيع اللي بنستورده احنا شخصيا ما بناكله، او اذا اكلنا من وش بصير بنرد نعيد تصنيعه. يعني هنا نستورده بنصنعه بنرد نعيد تصديره، طبعا هو بنعيد تصديره للجانب الاخر الى ما خلف الخط الاخضر. انما يعني هذا بالنسبه للرصيع،
1: بس يعني رصيع الرصيع الزيتون البلدي يعني بيشوفوا انه كمان حتى لو الكميات بجوز كافيه ما بعرف ما بينحط على البيتزا وهي الشغلات، يمكن بيستخسروا انه لانه ذو جوده عاليه كمان.
0: احسنت، ما هو الزيتون في منه يعني احجام الزيتون، الزيتون اللي بده ينحط على البيتزا او بده ينحط للصينيه بلزم يكون حبه كبيره او اللحمه تكون كبيره. احنا عندنا زيتوننا البلدي كونه بعل، فلذلك حجم حبه الزيتون بتكون قليله، وبعدين في عندنا بتكون حجم اللحمه فيها قليل. احنا من الاسباب اللي في عندنا مشكله في الزيت الزيتون على مستوى عالمي في شيء بنسميه دلتا 7. دلتا 7 اللي هي باعتبار كبر العجمي داخل الحبة، العجمي حبة الزيتون دخل نتيجة انه عندنا جفاف ونتيجة عنه حر وكذا كذا وتجعد حبة الزيتون كذا. هذا الكلام بيؤدي بسموا الزيت في عيب بسموه ودي خشبي، يعني انه في كذا. فلذلك احنا بلزمنا حبة الزيتون مشان الرصية تكون دسمة كبيرة، لذلك الاصناف البلدية
1: أصغر.
0: ممكن للتخليل الداخل عندنا البيت بنحبها أكثر، لكن للمصانع بحبوا الحب الكبير. لذلك الأصناف الأجنبية الخاصة في التخليل اللي بتكون كبيرة بتكون هي مرغوبة للتخليل أكثر حسب صنف الزيتون.
1: نعم.
0: إحنا طبعا ممكن أكثر من نار حكينا، إحنا أصناف الزيتون في العالم الرقم مخيف 2600 صنف زيتون في العالم كزيتون الحب. إحنا عندنا فلسطين في عندنا 37 صنف بلدي، 37 صنف يعني الشجرة فلسطينية. أشهرهن إحنا عندنا زيتون النبالي، الرصيعي والسوري يعني والمليسي، هذول أكثر إشي باعتبار مشهورات عندنا غير طيب. لكن
1: هو وأكثر شو الشجرة اللي كلهم بيعطوا رصيع، هذول الأنواع والأصناف اللي حكيتهم ولا
0: كلهم
1: لا؟
0: كلهم
1: شجرات رصيع،
0: كلهم بيعطوا رصيع. طبعا في بعض أصناف رصيع أنا شاهدتها في العالم، حب صغير بيكون كله متجانس قد حب المسبحة الصغير،
1: اللي هو اللي عنا بسموه له اسم على فكرة، الحب الصغير هاي البطة اللي بتطلع ما بعرف شو اسمها،
0: احنا بنسميه البلدي هذا أو البر
1: الحب الصغير، الحب الصغير اللي تطلع بينه.
0: نعم صحيح، نعم صحيح، نعم
1: صحيح. وعلى فكرة زاكي زاكي الحب الصغير كتير زاكي
0: طبعا 100%. احنا طبعا في عنا الرصيع او التخليل، احنا في عنا ثلاث شغلات، في عنا رصيع البلدي الاخضر واللي هو لكلات احنا بيوت بنعمل واللي هو بنخليهم، وفي عنا الرصيع الاسود اللي بده اياه طبعا لباخر الموسم، بخلي الزيتون على امه تا يصير لونه اسود 100% وبعد يبلش يصيب. في عنا شغله ثانيه طبعا ممكن في تراثنا الفلسطيني موجوده وإن كانت ليست كثيرة، لكن كل بيت فلسطيني بيحرص يكون عنده اللي بنسميه الكامر أو الشامر، اللي هو باعتبار منحط مع زيت الزيتون ومع الليمون. هذا طبعا هذا الأصناف برضو بتنعمل ويتا تيجي متأخرة وليست مبكرة زي
1: طيب اللي إحنا لو عدنا لموضوع الزيتون المائدي، قديش تقريبا عندنا بفلسطين بننتج وقديش بنستورد
0: الآن؟ إحنا تقريبا إحنا معدل الإنتاج الطبيعي للزيتون كاملا 100

0: طن، منه 9,000 إلى 10,000 طن للتخليل، و90,000 طن بيروحوا لعصر
1: الزيتون.
0: هذا المتوسط طبعا، انه يعني ممكن زياده. احنا نستورد سنويا ما بين 1800 إلى 3600 طن، سابقا فتره من فترات وصل 7,000 طن. نعم. انما حاليا من 1800 نستورد من 3 دول، اما من اسرائيل واما من مصر واما من الاردن، هذا ما يتم استيراده. الان احنا بدنا نعرف كمان شغلي، مشان القرف الزيتون بدنا نستنى انه يكون ناضج، مش ناضج، خلينا نقول قابل مشان يتخلل الزمن. 2، بدنا نلقطه بالايد، يعني يجب ان نعرف نقطه واحده، انه في الزيتون اللي بدنا نعمله الزيت وسائل قرطف كثيره جدا، انما هون لما بدنا نلقط رصيع مشان نعمل تخليل يجب ان نقطفه باليد حبه حبه، خوفا من انه المجروح، خوفا من الخربان، ولازم ان نطلع منه العنق، لازم ان نغسله جيدا، ننظفه جيدا، ونختار الحبات السليمه، لانه اذا في حبه مضروب بينها بتاثر على غيرها.
1: طب شو
0: خاصه انه كمان ذباب الثمار الزيتون اللي اكثر من راح كنا عليك عليها، هذه ضاره جدا. اذا بتتخلل حبه زيتون بتكون مصابه بذباب ثمار الزيتون، لما بتتخلل بصير بقعه كبيره مبينه واضحه انها يعني شكلها غير مألوف، وممكن تكون كمان مش زاكي تأثر. ذاك بدنا نحرص انه كمان الحب الزيتون المصاب
1: سليمة، الحب سليمة تكون
0: اللي بعده. نعم صحيح.
1: طيب هلأ طريقة التخليل، طريقة عمل هذا الزيتون بيلعب دور الكميات الأشياء، إذا بدنا نستهلكه السنة أو في السنوات القادمة، بتعرف إنه الزيتون كمان ممكن يظل سنوات طويلة.
0: أحسنتي. الآن نصيحة يعني خلال كل نصيحة بلدية تزوي. إذا الآن إحنا رصيع بدنا نخليه لفترة زمنية طويلة، إذا ما نخليه لفترة زمنية طويلة بنلقطه في هالأيام 15-29-9. لكن إذا بدنا رصيع مشان استهلاك للمحلي مش لفترة طويلة، أنا ما بنصح حدا يقطب زيتونه قبل واحد مشان رصيع قبل حتى 15-10، على أساس يكون حبة ناضجة كاملة، تكون كمية الزيت فيها مكتملة، مشان تكون حبة الزيتون دسمة أكثر كذا. إذا لقطناه وهو لسه بكير بتكون الحبة صلبة.
1: نعم.
0: بتكون الحبة صلبة، ويعني كاسي على لما الواحد بده ياكلها. لما تكون كمان ناضجة كثير جدا ما بنفع، يعني بصير الحبة طرية، حبة طرية. الآن مشان التخليل هون بنتحكم فيه درجة الأولى، درجة الملوحة. إحنا الملوحة هي من ناحية إحنا إما كفلاحين بيكون توصل البيضة على البيضة، أو إنه بنحط كل 9 كاسات مية كاسة ملح.
1: نعم.
0: من يعني من عشر كاسات مية تسعة مية واحد ملوحة، هي أفضل طريقة إنك عازس بالكاسة، بتحط كاسة ملح، بتحط 9 كاسات باعتبار أبي. وعلى ذلك إذا بدك تعمل كثير تجاري من 9+1. هذه 2، لازم إنه أولا الحبة بعد ما نظفها نرصعها خفيفا، يعني على نجرحها سواء بالتشطيب أو بالسكينة أو بالماكينات بالرصيع أو بالحجر أو بالمدكة، باعتبار كل واحد
1: له طريقة.
0: بس لا نطحن العجمي، إن نحافظ على اللب بيكون كذا. الآن في عدة طرق، في هناك طرق سريعة واللي حاليا مع الأسف اللي هي باستخدام الأطروني اللي هي بحطه هيدروكسيد بعد الصوديوم، هذه باعتبار اللي هي المادة اللي بعملوا منها الصابونة. هذا بنقعوا الزيتون فيه لمدة 24 ساعة، طبعا يعني بحلوا هذه الاطروني او بسموها قطراني او قطروني.
1: تمام.
0: ايوه بحطوها بنقعوها بمي، بنقعوا الزيتون فيه لمده 24 ساعه، بعدها بيطلعوا الزيتون، بيكون الزيتون مستوي 24 ساعه. لكن بدنا ننظفه مش مره مرتين ثلاثه اربعه، بدنا ننظفه كثير جدا، لو 5 مرات نشطفه في المي مشان نتاكد انه ما ضلش فيه باعتبار أي نوع مخلفات، لا الأطروني ولا مخلفات.
1: تمام.
0: باعتبار الزيباري.
1: نعم.
0: الموجود فيه. هذا سريع، خلال 24 ساعة بيكون جاهز. طبعا لكن شخصيا كفلاحين مش مستعجلين على ستولاتنا ان نخليهم، لكن
1: يعني اللي بده ياكله بسرعه اللي بوضع الطبيعي يمكن الغالبيه بتعرف، بس اللي اذا كان مستعجل هي هاي الطريقه فعلا تكون
0: مستعجل الأسهل. نعم صحيح، لكن صحيح. الطبيعي انه على اساس انه ينقحن بمي وملح او بالاول بمي مثلا كذا، وبعدها بعد كذا يوم يغير المي، ومن ثم يعيد العيد المي الملح ويحط الليمون ويحط الفلفل
1: والأشياء اللي بحبها. صحيح نعم
0: نعم صحيح.
1: ويحكم الإغلاق طبعا، لازم تكون العبوة محكمة الإغلاق، ويحطها ويخزنها في مكان.
0: اللي أفضل من الإغلاق إنه يفوق بعد ما يسكر المرتبان يدير شوية زيت، يكون الزيت حاجز ما بين الهواء وما بين اللي لأنه زيت
1: من العفن
0: على الرأس
1: نعم.
0: فوق
1: نعم.
0: ومشان العفن، لأنه الزيتون من طبيعته البكتيريا المفيدة، يعني العفن اللي بيكون على الزيتون هو بكتيريا مفيدة للجسم، وممكن تكون ممتازة، لكن بتعرف العين هي اللي بتاكل مش النفس
1: صحيح
0: بتاكل.
1: صحيح.
0: فبالك احنا بنحاول بنعتبرها انه شغلة مش مليحة، لكن هي في الحقيقة مفيدة، ولكن مشان عدم وجود العفن هذه طبقة العفن البيضة اللي بتصير انه نضيف شوية زيت
1: للحماية وعمل حاجز نعم
0: كمادة حافظة للزيتون.
1: شكرا شكرا أستاذ فياض، يعني هاي الحلقة عن زيتون المائدة. شكرا جزيلا، بعتقد الغالبية بتعرف كيف تعمل زيتون، ولكن للتأكيد هاي المعلومات. شكرا أستاذ فياض، يعطيك ألف عافية
0: وإلى
1: اللقاء.
0: شكرا
1: شكرا.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة، وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

معتمدين جوال كل يوم جديد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: أحلى صباح و24 أو 25 دقيقة بعد الساعة العاشرة. مش راضي تصير 11، غمضت 3000 مرة وفتحت. صباح الجميل لنظافة سمارت وقهوة زحيمان اللي اجتمعوا عند ام رواد، واليوم كمان عاملة عزومة برز الضيافة ولبنة ولا اللبن الجنيدي. الشروق بتحكي لي يبدو سلام هو اللي سبب لك هاي المرضى، في منه هذا الحكي، شكرا لانك اكتشفت السبب. يسعدك يا عزام، ان شاء الله يومك حلو. صباح الورد ام محمد الخليلي وابو رضا فارس ولا ابو وديع وام الوديع وللجميع. بخصوص البث في جنين اموره تمام في قرية كفيرت يا ابو رضا، شكرا لك. سامح بيقول اي حدا بلاقي مصاري وين ما كان هدول الي برجع ليهم ان شاء الله، لو كان في الصين لازم يرجع له المصاري لإله، يبدو مضيع له 20 شيكل بده يهبلنا سامح. احمد النبالي، الغدا كل سبت عند الزغلول، يا سلام على المشاوي. مناصر، صباح الفل، اول ما سمعت صوتي ما عرفتني ولا ولهالدرجه. يوسف بيقول لي علشان صوتي هيك لازمني لحمة الزغلول عشان شو بحكوها شو بحكوا السنة رم عظمي. بس هو عظمي بدوش رم، بده صوتي رم. سعد صباحك يا أحمد الصباح، وإن شاء الله أصواتنا دائما تصدح بالحق. أهلا بأم مصطفى كمان مرة. سمير يا هلا سمير الري، سمير سمير لا غلط سمير ولا سامر، سامر. وائل شراقة، لورشات البناء كلها في الوطن، بيصب عليكم وائل. صباح الورد يا دهموش، أهلا يا أبو جميل وأبو مازن. أبو مازن الجميل، اليوم الأحد، سبحان الله سبحان الله، لأن هالفقرة بدها حكي كتير وتعليقات إجت اليوم، والله أعلم قديش حرف الإن وقديش حرف الإم. في منصات التواصل الاجتماعي وملخصاتها على مدار الأسبوع، ورح أبدأ معكم بالخبر الأبرز اللي كان الأسبوع الماضي. فبعد الغضب العالمي الواسع على المنصات وحملات عالمية ودعوات لمقاطعتها بسبب ظهور جندي من جيش الاحتلال مبتور القدم في الإعلان الجديد، طبعا الإعلان كان هو لأديداس فرع إسرائيل، ولكن أديداس الأم لغت وشطبت الإعلان وحذفته واعتذرت عنه. طبعا هاي الحملات انطلقت في كل الدول لمقاطعة أديداس. هذا متابع على الأسبوع اللي قبله، طبعا أديداس موضوعها كان كبير. كان في حملة خيرية في الخليل لزراعة قلب ورئتين للشاب مالك القواسمة، وكانت الحادثة وهاي الحملة حديث المنصات وأثارت إعجاب الآلاف حول العالم بالقدرة على توفير 1,600,000 شيكل للعلاج
1: وتكلفة العملية فوق طاقة عيلته. بس أهل الخليل ما تركوا، قرروا يرجعوا له الأمل. محافظ الخليل مع مؤسسات خيرية ومجتمعية أطلقوا حملة نبض مالك للتبرع من خلال حساب بنكي واستقبال الاتصالات عبر بث مباشر على السوشيال ميديا.
0: إن شاء الله بالسلامة لمالك، ترجع له صحته يا رب. في حملة أخرى حديث المنصات وحديث الشارع أيضا اللي أطلقها الصحفي علاء الرماوي تحت عنوان تنازل لله لشطب الديون ومسامحة المتعثرين، وكان إلها صدى وأسع.
2: الأخ والحبيب والسند وبعد أبو كويك أبو إبراهيم رح يمشي بها المبادرة.
0: يا رب إنه الله يهدينا ونصير كويسين مع بعض. كان في تفاعل واسع وحزن لدى الجمهور العربي والجمهور التركي كمان، وكان له صدى على المنصات وفاة الممثل التركي سرحات كيليتش الذي وجد ميدا في شقته الأسبوع الماضي، فكان اسمه تريندينج صراحة في العالمين العربي وفي تركيا، اللي هو مشهور بجولاق اللي حضر العهد. وقصته غزت المنصات. فيلم نازا الذي يكشف استهداف المدنيين والأطفال والنساء واستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الاحتلال للإبادة في غزة. هذه كانت لقطة لـ 24 دقيقة من التصفيق المتواصل لهذا الفيلم الذي يتحدث عن غزة في مهرجان فينيسيا. طبعا هذا الفيلم الآن يتعرض لحملات تشويه وهجوم كبير من المسؤولين والصحفيين والشخصيات في إسرائيل. على الساعة الواحدة في عنا الواحدة الإخبارية وفي تقرير عن هذا الفيلم. 3 سنين هم يحضروا فيه بالسر. مأساة قتل الطفلة كارما عمرها 4 سنوات هزت الشارع في مصر إذ تم تداول قصتها مع آخر ظهور لإلها قبل أن تخرج من منزل والدتها المنفصلة عن والدها وراحت مع أبوها إلى شقته فقام بطعنها أو ذبحها. للأسف 4 سنين هيها هاي البنت. سبب إنه قتل بنته هو خلاف مع طليقته ولأنها رافضة ترجع له. هالمجرم بدفع الأطفال ثمن كل الخلافات. ترند كيف تبدو لو كنت في الثمانينيات أو ترند الثمانينيات ما زال يغزو مواقع التواصل ويجتاحها بآلاف الصور والمواد المرئية والدعائية وغيرها. شاركوا فيه طبعا عدا عن الوطن العربي فقط شفتهم كمان الممثلين في تركيا منضمين لهذه الحملة وشركات الإنتاج. شفنا آلاف الأشخاص اللي شاركوا الترند مع صورهم وخلفيات وأسلوب حياة وموديل ملابس وشعر اللي كانوا مشهورين في فترة الثمانينيات منهم فنانين ومشاهير وحتى البلوغرز على مواقع التواصل. في الأردن كان في ترند اسمه جو حطاب أخيرا في الأردن.
3: في العالم صور من أماكن كتيرة وحكى قصص بلدان وثقافات مختلفة لكن اليوم القصة غير. جو موجود في الأردن بدعوة من هيئة تنشيط السياحة الأردنية لتصوير وثائق.
0: مع إنها الأردن هي بلده الأم إلا إنه وصلها أخيرا للترويج لها.
3: يوصل الصورة والتفاصيل والروح لجمهور من كل العالم وبصراحة كنا نتمنى نشوف هاي الخطوة من زمان. لكن
0: جدل واسع في الأردن كمان بعد اتهامات بتسميم وإخفاء قطط في حي سكني في العاصمة عمان.
4: اتهامات بتسميم جماعي لعشرات القطط في الأردن بيثير غضب واسع على مواقع التواصل.
5: والدي بيحكي لي إنه شيخ الجامعة تحدث عن الموضوع إنه في حدا مسمم القطط وداعي عليهم. أنا بنزل ركض على المكان فعليا ما بلاقي لا بالساعة ولا بالسميتة. القطط هناك معروفين قطط عددهم كثير كبير وين اختفوا القطط.
0: يلا من مجزرة القطط إلى لبنان حيث كان الفيديو الحاضر على المنصات لعمال بناء يرقصون على السقالات فخطفوا أنظار المنصات. عرض حلو عرض على السقالة. وأخيرا في السوشيال ميديا مديرة مدرسة في كفر الجزار في مصر تفاجئ محافظ القليوبية بمستندات أثبتت أنها أدخلت المياه والكهرباء والغاز على مدرستها على نفقتها الخاصة.
6: فهمينيش أن أنت بتصف على الدولة برضو يا أستاذ. يا أستاذ يعني بصي يعني أنا هسمعك لكن بلاش الكلام اللي هو ما بيخش على عين.
0: طبعا هذا المحافظ كان رايح على المدارس الجولة على أساس ياخد لقطات ويعمل ترند فطلع الترند ولكن بشكل سلبي وثار عليه كل الشعب المصري تقريبا وانتقدوه على تعامله وأسلوب كلامه مع مديري المدارس وكيف بيهينهم. وطلب هذا المحافظ إما بالإقالة أو الاستقالة ما بعرف شو صار بصراحة في قضيتهم بس يعني محافظ قليل الأدب فعلاً.

0: يوم الأغاني طابعها هادي غزلي. ها اليوم الأحد، اليوم بداية الأسبوع، الطاقة عندك معدومة، سلام عنده الطاقة اليوم زيرو صفر أو في السالب. شو لازم نعمل له؟ لازم نشربه إسبريسو علشان الطاقة، إسبريسو زحمام ولا إسبريسو.
1: يا حبيب قلبي طمن قلبي.
0: مين اللي مرة راح صوته ما رجعش إلا لما شرب حليب الجنيدي، لبن أب الجنيدي؟ برافو عليك. صحيح يا صاحب الرسالة إنه حرف الميم طاير من عندي، والإن وإن شاء الله بكرة يا رب ما يطير حل الحروف الثانية. صوتك إيش ما كان رائع، شكرا يا ميمونة على لطفك. صباح لعايد اللفتاوي أبو أنس، وين بطلنا نسمع صوتك يا عايد؟ من رياض صافي. رياض صافي لازم نعدل، لأنك أنت مرة من المرات كاين باعت إبدو الاسم هيك. رياض صافي، الجو صافي صافن. يا سلام، وأنا صافن في الشاشة طلعت لي لحمة الزغلول. نجود بعت لي كمشة مشتريات ما خدتهم من عند زحمان.

سندس بتقول مود الأغاني هذه بس حلو اليوم. مين أحلى، هو ولا تونة أضيافة ولا فطر أضيافة؟ وقعت ورحت بغيبوبة. صباح الورد لأريج الشعراوي ولا أخوها المهندس نافذ الشعراوي؟ أخوك نافذ الله يعطيه العافية الباش مهندس، سلمين عليه. صباح الورد خولة عبد الدايم هلا بميسرة. يعني أبو أحمد بلمح أنه أنا محسودة وبينصحني على عزيمة مشاوي. أنا واحد ياخدني هيك على الشيني إكسترا أتسوق وأوفر، أكيد بجوز أطيب. أمير فريحات بيقول لي اشربي فريشة بتصحصحي. مشكلتي مش في الصحصحة، مشكلتي في الأشياء التانية. صحصح موجود مصحصح.

0: سلامتك سلامتك منمل وغيبوبي شو هاد
1: شو بقلو يا محبوبي أبو البسمة الطيوبي قلو أنا
0: راكبي مع وائل كفوري كلهم هيك الكلمات ركبين على بعض وسيد عاصي بقول لك يا أبو علي ذياب حط الحزام لأنه في شرطة على الطريق حط الحزام عشان حياتك رامز بقول لي اشربي شاي مغلي ولا بدي اشربه مش مغلي كيف بدي اشرب الشاي
1: قلبي بلا دقات ليلي بلا سهرات
0: اسمرية دمها خفيف هلا عبير جبارة صباح الورد يا ابو الليث مش ابو الليث فادي ماضي في ابو الليث حدا تاني هون بعت لنا رسالة كمان شكرا يا وجدان الحمد لله انه صوته حلو حتى في هيك حالي الحمد لله انه مش فضيحه يسلم عمرك يا عبير ابو جواد بيسال في بقول في حمله المسامحه سامع اشاعه بتقول انه سلام بده يسامح اداره رايا براتبه لمده سنه انتوا فاهمين موضوع المسامحه غلط اصلا صباح الورد يا ماهر الفارس صباحكم يا بوس اللي مش راضي بوس
1: يا كل الأحلام
0: ما شاء الله ام مصطفى بعت لي صور المخلل الزيتون اللي بتعمله مراد مسلم إليك ولأبو حذيفة ومن رضا الرباح أهلا بليندا أهلا بليندا أم جوري وأم أحمد أمير فرحات بيسألك يا أحمد أبو طول شو بالنسبة للسيارة الحمراء اللي كانت واقفة عند دير شرف ومعك أبو زياد على ما يبدو كل سيارة حمراء بتكون لأحمد أبو طول يعني عند الزغلول تعرف يعني هو أبو طول وزغلول على بعض أم فارس حمارشي بتقول إنه كل شيء مع الضيافة رائع الرز التونة الماشروم الذرة الذهبية يعني نيالهم بهيك جمهور علا أبو عون ما رح أحكي شو أنت باعتها كلها حرف اللي أنا ضارب عندي اليوم المشاوي تعالج كل الأمراض في منه يا زم ليش كله حرف الام شو فيه لهالدرجة مهم الحرف هاد العربي يا سلام على الوردات الداخليات اللي عند ام رواد يا ام رواد يسلموا ايديكي دهموش بقول دواء الزكام هو طقم ذهب هدية اوه خطيرة هاي سلام اليوم مطفي يا أمير ما تسألوا عنه لأنه الطاقة عنده في السالب جوري بدها لبن وعكوب وأحمد بده شنيتسل دجاج وهي بتحب الوالدة بتحب التنين هي وأخوها قال شو أنا عمل بينهم اعملي لهم اتفقي إنه واحد يتنازل للتاني اليوم طبخة وبعد بكرة أو بكرة طبخة
2: يا ساري
0: يعملوا قرعة أحسن إشي الأطفال لأنه أحيانا صعب يتفهموا إنه قرعة منشوف اليوم منحط على ورق ومنشوف في الطبخ إيش اليوم ممكن أبعد صباح كبير وعريض لأم العبد الساريسي حبيبة الشعب ليش لا أعرض من هيك فش أحمد أبو طول بيقول لك ذنبك على جنبك يا أمير فريحات لأنه ندوا عليك قالوا لك تعال على الزغلول عم نفطر وإنت ما رديت وعملت حالك إنك مهم
1: يا حبيبي يا سريت مني
0: ممكن حدا يصبح على سندوس. أحلى صباح يا سندوستنا الجميلة.

طيب حسن خلاف، يسعد صباحك يا حسن، انت والجميع اللي عندك. وبقول في رسالته انه بده تحية لشعبنا وتحية للأمن الوقائي اللي اليوم هو الذكرى السنوية 33 لتأسيسه. كل سنة وانتم سالمين وشعبنا يا رب يكون وضل سالم. أبو جواد بقولكم لا تضلوا تتنمروا علي وتبعتوا كلمات ورسائل فيها كتير حروف من الحرف الضارب، لأنه بلاش أغيب بكرة، بلاش يسوء وضعي. صحيح سلام، أنت يعني أنت وزطافي أمير فريحات بقولك يعني إذا أنت طافي ما بتحط لنا مزحات؟ ليش ما بتمزح معنا؟ هلأ الزعلان هو اللي بمزح، مش اللي بدون طاقة، مش نايم إلك 30 ساعة بس. حتى لو قلنا لك اشرب إسبريسو أو إسبريسو إزحمان، هلأ منخلي حد يروح يجيب لك فنجان صغير وتصحصح عليه. شو دخل النوم في المزح؟ سؤال برسم الإجابة، شو دخل النعس في انك تحط ايدك على خدك؟ شو؟

عادي ما تعمل. يعني كيف في طلاب بيضلوا أسبوع وأحيانا أيام بدون نوم؟ يعني عادي، حاول إنك تصحصح، اغسل وجهك بالمي الباردة جدا. والله بحطوا بغطوا راسهم وجههم، بحطوه في مي باردة باردة باردة تلج. أول إشي بفيد بشرتهم بشدها، تاني إشي بخليهم يصحصحوا وبطلون عسانين. بحكي عن جد والله ما بمزح. فهلأ بس نخلص البرنامج ونخليهم يغطوك كلك بمي باردة. عموما احنا وصلنا الى ختام احلى صباح اليوم، فعلا انا مش قادر احكي اكتر. خلونا ننهي مع بنك القاهرة عمان. إذا عندك التطبيق فممكن تستفيد من تطبيق بنك القاهرة عمان بشكل كبير اليوم، مش بس علشان تدفع من تدفع على مشترياتك، وإنما كمان إذا بدك إشي من البنك بتفتح على التطبيق وبتقول أنا بدي أحجز موعد في هذا الفرع. اليوم الأحد ينتهي عرض في شيني إكسترا، العرض على بعض أنواع النسكافيه والتونة والجبنة، ولكن جوا شيني إكسترا بكل الفروع في عرض شغال لـ 29 9.

السائل السحري، سائل الجلي السحري من سمارت. ليش سحري يا ستات؟ لأنه بتحطوا نقطة بتجلي لكم جلوة، لجلية جلية. وطبعا في عندي سمارت كمان أقراص كوانتوم للجلايات اللي مدللات وما بجلوا على ايديهم. كرواسون لطيفة وطازة كل يوم بفرع زحيمان في الشيخ جراح لأهلنا في القدس، إضافة للقهوة والبن وأنواع مختلفة كمان. الكرواسون صار طازة أول بأول، صحة وهنا، تذكرونا لما تاكلوه. مشروم معلب، يعني فطر معلب. لكل الوصفات اللي بدها فطر، في مقطع مشرح وفي حبة كاملة. كله فطر، كل 100 جرام تقريبا من الفطر على ما أعتقد فيهم سعرات أقل من 30 سعر حراري. فطر الضيافة كله باطمئنان بلا زيادة وزن. على آخر آخر آخره الجوع، جوع الصباح، جوع المساء، جوع الليل. هذا الجوع يحتاج إلى بروتين، بروتين يخليك تشبع لفترة أطول، ومتعة واستمتاع عند الزغلول. بدها مشاوي اليوم.

النشاط اللامتناهي مع فريسكو، الشوكولاتة وشوية حليب. فريسكو لطلاب المدارس وفريسكو إلكم يا كبار، يا أمير وأبو جواد وأحمد وسامح، فيكم تاكلوا أو تشربوا فريسكو، وتاكلوا فريسكو البودينج بكل أريحية عشان تكبروا منيح زيادة من تكبار. أنا بشكركم جزيلا وإن شاء الله يومكم يكون سعيد بدون مشاكل وبدون أمراض وبدون أوجاع وبدون ما حدا ينكد عليكم. صباح السعادة يا سعادة. لا واضح أنه اليوم مكمل على نفس المود. فادي ماضي سلاء الأطرش، وأنا تعرفيني بديش أحكي اسمي لأنه في حرف. إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 11:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين صباح اليوم في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وزارة الصحة في قطاع غزة تقول أن أزمة نقص زيوت المولدات الكهربائية في المستشفيات تفاقم من صعوبة استمرار تشغيلها لتغطية الاحتياج اليومي من الكهرباء. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية، ويؤدون طقوسا تلمودية. مقتل 3 رجال فجر اليوم إثر اندلاع حريق داخل مركبة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جت وباقة الغربية في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد صباح اليوم صمود الشعب الإيراني ورفضه لسياسات القوة والترهيب، مشددا على أن إيران لن تستسلم. مسؤول أمريكي لشبكة CNN يؤكد أن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الإقليميين على تعزيز الجهود لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة التحديات الأمنية وحماية مصالحها في وقت تواصل فيه واشنطن انخراطها في الصراع مع إيران ومراقبة التطورات في اليمن والشرق الأوسط دون إعلان موقف صريح من البيت الأبيض حتى الآن. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية FM.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
8: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد. طور عالمك.
0: راية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM،
12: 98.3 FM،
0: في الشمال 96.4 FM،
12: 96.4 FM،
0: أريحة والأغوار 96.8 FM،
12: 96.8 FM،
0: جنين والجليل 98.3 FM،
12: 98.3 FM،
13: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية FM.

0: وفا بيعمو الخدع قلبي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: قال الكرملين إن روسيا لا تسعى لإنهاء التعامل بالدولار الأمريكي وأن موسكو منفتحة على جميع طرق الدفع المقبولة. وقال الكرملين إن بعض الدول تستخدم عملتها الوطنية كأداة سياسية من دون أن يسمي أي دولة. وتأتي هذه التصريحات قبل أيام فقط من قمة قادة مجموعة بريكس المقرر عقدها في 12 و13 من أيلول بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نشير إلى أن نحو 90% من المعاملات بين روسيا ودول بريكس تتم بالعملات الوطنية، كما أن مسألة تراكم الروبية الهندية لدى الشركات الروسية نتيجة التجارة الثنائية بهذه العملات يتم حلها بشكل تدريجي الآن. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي حزمة عقوبات واسعة على قطاع الطيران الإيراني شملت 36 هدفا من بينها جميع شركات الطيران الإيرانية النشطة التي لم تكن مدرجة سابقا في أحدث تحرك ضمن حملة واشنطن لتجديد العزلة الاقتصادية على طهران.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: وجبة الإفطار. لا توجد قاعدة صحية واحدة تفرض على الجميع تناول وجبة الإفطار، لكن إذا اخترت تناولها فاجعلها متوازنة بدلاً من الاعتماد على السكريات وحدها. يمكنك اختيار الشوفان مع اللبن والفواكه أو البيض مع الخضروات وخبز الحبوب الكاملة للحصول على وجبة أكثر تنوعاً.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كتاب سمير عليان والمعنون التعليم في القدس الشرقية، الاحتلال، السلطة السياسية والصراع، والصادر عام 19 و2000 ميلادي إلى داخل المدرسة في القدس الشرقية العربية، حيث يظهر الاحتلال ليس فقط في الحواجز والسياسات الكبرى، بل في تفاصيل الحياة الدقيقة المرتبطة بالتعليم اليومي. لتنطلق المؤلفة من سؤال أساسي: كيف تؤثر يا ترى القوى السياسية والسياسات الإسرائيلية في النظام التعليمي برمته؟ وكيف ينعكس ذلك على المديرين والمعلمين والطلبة والأهالي؟ ومن خلال البحث الميداني وتحليل المحتوى ترسم الكاتبة صورة لنظام تعليمي يعيش تحت ضغط سياسي ومؤسسي مستمر. أحد أهم أبواب الكتاب هذا هو الفصل الخاص بالسياسة والقوة والمناهج والكتب المدرسية. هنا يتحول المنهاج إلى ساحة مواجهة حسب الكاتبة مباشرة بين روايتين ومشروعين تعليميين، فالرقابة على الكتب والكلام للكاتبة إنما تظهر في كامل الصفوف الدراسية وتنطبق على كامل تفاصيل المنهاج الفلسطيني. لذلك ترى بأن تعديل المنهاج والعمل على تشويهه لا يمثل سياسة محايدة على الإطلاق، وإنما يعتبر تدخلا في تشكيل المعرفة والهوية والذاكرة الفلسطينية برمتها. ولذلك يساعد هذا الكتاب على فهم مفهوم أسرالة التعليم باعتباره عملية يمكن أن تتسلل إلى المنهج المدرسي وإلى الطريقة التي يرى بها الطالب تاريخه ومجتمعه. وفي الوقت نفسه لا يصور الكتاب للفلسطينيين كمتلقين سلبيين، فهو يخصص مساحات لصوت المديرين والمعلمين والخريجين والآباء، ويبرز أشكال المقاومة والتكيف مع محاولات الضغط عليهم ومصادرات حقهم في الحياة والبقاء والهوية والتعليم أيضا. ورغم أن نطاق الكتاب هو القدس الشرقية تحديدا، فإن أهميته تكمن في تقديره للتعليم الفلسطيني بشكل أوسع، لأنه يوضح كيف يمكن للسياسة التعليمية الفلسطينية أن تصبح بذكاء أداة قوة تسمح لصد محاولات الاحتلال أسرالة التعليم وإنهاك المؤسسة التعليمية وتحويل التعليم برمته إلى ساحة من ساحات الصراع المحتدم. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال.
1: الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
3: موجز الأخبار من راية اف ام، تقرأه اسماء حمودة، أهلا بكم. استشهد مواطنا وإصابة آخرون في قصف قوات الاحتلال مركبة في حيتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لثلاثة أسرى في سجن عوفر، بينهم أسير مسن يعاني من أمراض مزمنة وأثار اعتداء تعرض له أثناء اعتقاله. عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية وطقوس تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس المحتلة. سلطات الاحتلال تعتقل المواطن أسامة علي بن عودة بعد مداهمة منزله في طمون جنوب طوباس. آلية عسكرية تابعة للاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي الرئيسي وتنتشر في حي النقار ومنطقة كفر سابا. عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ مأرب سلطان العرادة يقول أن استعادة العاصمة صنعاء تمثل الهدف النهائي للقوات الحكومية، مؤكدا أن القوات المنسحبة من الساحل الغربي تعيد ترتيب صفوفها وستعود إلى المعركة بشكل أو بآخر. في أحوال الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق وأثر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر راية دوت بي أس. إلى اللقاء.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد.
1: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة، والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خليه دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية FM. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: أقوى الأفلام العالمية. This family
2: is going to war. أنت محمد حسين؟
3: ده لوري محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
0: الساعة الآن 1:00 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. 1 الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على راية FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل 1 الإخبارية التي تأتيكم عبر راية FM. والبداية بالعناوين. خدمات نقل الكوادر الطبية والطلبة مهددة لتعطل الحافلات. تأجيل انتخابات التشريع نغمة متعالية. نازع وكأن العالم لا يعلم.
0: 1 الإخبارية على راية FM.
4: تفاصيل هذه الملفات ستأتيكم بعد قليل ووقفة مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: مساء الخير رامي لك وللمستمعين وأهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل اليوم 5 مواطنين من عائلة جهاد بني عودي من بلدة طمون جنوب طوباس. الكشف عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية ل3 أسرى في سجن عوفر هم رفيق قبج وعلي برغوثي والمسن ماهر النعسان، والكشف عن تدهور آخر في أوضاع الأسرى في سجن جانوت. سلطات الاحتلال تجبر مواطنين على هدم منشآت ومحلة تجارية في المنطقة الصناعية في وادي الجوز بالقدس المحتلة، شملت ورشة نجارة ومكتب سفريات وورشة لإصلاح الدراجات النارية ومخبزا. تقرير إسرائيلي جديد يكشف أن عنف المستوطنين في الضفة المحتلة تحول إلى تهديد استراتيجي واضح للأمن الإسرائيلي ونظام الحكم والمؤسسات في ظل تصاعد الاعتداءات وضعف تطبيق القانون الإسرائيلي. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن لبنان وفرنسا يسعيان إلى تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، والتي ينتهي تفويضها في 31 من كانون أول المقبل. تصاعد القلق في جيبوتي من انتقال تداعيات التصعيد في اليمن إلى منطقة القرن الإفريقي في ظل اقتراب المواجهات من مضيق باب المندب الاستراتيجي. أخيرا، دراسة أمريكية تجد أن متوسط العمر المتوقع لدى المصابين باضطراب طيف التوحد يقل بنحو 14 عاما عن متوسطه لدى عموم سكان الولايات المتحدة. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة ومع كرامي في 1 الإخبارية.
0: 1 الإخبارية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلنت نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة عن توجهها لاتخاذ إجراءات تدريجية تصعيدية قد تصل إلى التوقف الكامل عن العمل لا سيما في نقل الكوادر الطبية والطلبة، وذلك في ظل استمرار الاحتلال منع إدخال الإطارات والزيوت ومواد الصيانة. وأكد رئيس النقابة أنور أبو علبة أن شركات الحافلات استنفذت قدراتها الذاتية للحفاظ على استمرارية خدمات النقل، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعمل الآن بما لا يزيد عن 30% من قدرته.
3: في عدد الحافلات يعني كانوا قبل الحرب هي الحافلات 50 راكب ما يقارب 215 حافلة، اليوم صفن تقريبا بعد اللي تم في منهم تدمير شامل تدمير، وفي عندنا 350 حافلة صغيرة تقريبا تم منهم 115 حافلة من كبير وصغير كليا. واليوم في توقيف حافلات تم في خلال السنة هذه إن سنة كاملة ناشط في تدخيل الزيوت والكوشوك والقطع الغيار للحافلات، للأسف لم نلاقي أي أحد إنه يدخلنا أي شيء للقطاع، فاضطرينا اليوم إن نبدأ شيء تدريجيا في توقيف الحافلات لأنه في منها وقفة كثير جدا عن العظمة في قلة الكوشوك والزيوت ما يقارب 50% من أصل اللي هي الباقي بعد الحرب اللي هو تقريبا يعني من 70%. اليوم على الخط شغالات تقريبا ما يقارب بس 30% من عدد الحافلات، وعندنا العدد كبير جدا بالنسبة للموظفين لأنه في القوادر الصحية اللي هي المستشفيات الدولية اللي هي عامل مستشفيات ميدانية وعندها أعداد من الأطباء والممرضين والكلينر والشغلات هذه. واليوم الباص قلنا نحمل 50، اليوم اضطرينا من قلة الباصات نحط الباص 150-130 شخص يركبوا راكبين في الحافلة وماشيين على كوشوك، بدل 4 كوشوكات ثلجي ماشيين على كوتينتين من قلة الكوشوك والزيوت. فمش أي حد مد إيد العون معانا أو ساعد أو مثلا قال والله ممكن أن يساعدكم تمرين كوشوك أو زيوت، فمش قادرين نمشي ورا قادرين نكمل في العمل مع الكوادر الطبية أو غير الكوادر الطبية. تقريبا 50 حافلة شفتات بنعمل مثلا حافلة مضطرين تعمل بدل مش بدل واحد نجتين وثلاثة بحيث اللي نقدر نجيب الأطباء والمد، لكن للأسف مش قادرين نمشي. اليوم شوارع قطاع غزة مدمرة كليا، يعني بتجبى ماشي على الطواب وعلى الأسفلتات، ما فيش أسفلتات لأول ولا إشي. وعنا لقيت فيه كمان مشكلة تانية إنه رياض الأطفال فتحت عنا والمدارس وهذه كانت شغالة معهم حافلات، وللأسف فيش ولا حافلة شغالة معهم لأنه لا يوجد حافلات اللي نقدر نغطيها أو نعملها، لأن معظمها هي بدين فيها الكوادر الطبية مش رياض الأطفال التعليمية. يعني اليوم بمشي تلوات مساكين الطلاب أو الأطفال عساس يروح للروضة أو لمدرسة. اليوم إحنا بقينا مثلاً 5-6 بصات مثلاً شغالين، قلنا مثلاً نيجي نمشيهم، اليوم اضطر إنه وقف بسنتين ليش؟ عشان يأخذ منها كوشوك ويأخذ منها الزيت يمشي السيارات الثلاثة الثانيين. فبلش كمان العدد يخف يوم عن يوم عندنا بزيادة، يعني بدل 50 بلش اليوم ممكن احتمال في 35 يشتغلوا اللي طلعوا. والله احتمال يعني إذا مشت اليوم بكرة ما تمشي، يعني ما نقدر نوفق كل لحظة، يعني أي لحظة هنضطر إن نوقف خالص لأن مش قادرين. يعني من سايق يعني سيارتك بدون كوشوك ما بتقدر تمشيها، وأنا كذلك ما بقدر أمشي خلاص. يعني الشيء بضطر للدمار شامل يعني في قطاع غزة. الحل إلا بتدخيل الزيوت والقطع الغيار والكوشوك والحافلات حتى نعيد صيانتها من أول وجديد كمان. يعني
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته أطفأت النار في غزة وأن ما يشهده القطاع في هذه الآونة ضئيل مقارنة بالسابق. وزعم ترامب أن فريقه المنخرط في إرساء السلام قام حتى الآن بعمل رائع. مضمون هذا التصريح قرأ فيه الباحث في الشؤون السياسية وسام عفيفة محاولة من الرئيس الأمريكي للهروب من جرد حساب على أعتاب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة إذا ما سلط الضوء على فشل إدارته في إنفاذ خطة السلام في قطاع غزة وفي إدارة العديد من الملفات في المنطقة.
6: تصريح ترامب حول الادعاء بأن هناك ما تم إنجازه من إطفاء نار الحرب عمليا على أرض الواقع يتنافى ويتناقض تماما ما هو حاصل الآن في قطاع غزة، بل على العكس تماما. الاحتلال في حالة تصعيد يمكن القول أنها شكل آخر أو هي الحرب ولكن بأشكال أخرى، وبأدوات أخرى، وللأسف بغطاء وقف إطلاق النار المفترض أنه في أكتوبر، وتحت ادعاء أن هناك خارطة طريق، خارطة ميلدون.

0: كانت قبل 10 أكتوبر، لكن عمليا يسجل فشل كبير للإدارة الأمريكية، وهذا بيتم التعبير عنه بأشكال مختلفة. بمناسبة يعني زياد كوشنير مستشاره كانت أكبر فشل، وعدم قدرته على إنفاذ خارطة الميلدونوف اللي تبناها واللي طاغها كوشنير، والتقديرات والتسريبات التي تخرج الآن بأنه حتى هناك داخل إدارة في اختلافات وتعريف لهذا الفشل، لأنه في انتقادات كبيرة للمستشار الذي يفترض أن يعمل على تنفيذ الخارطة وإقناع إسرائيل وهو أري ليتستون، وهذا المستشار اليهودي الأمريكي المفترض بيعمل مع ويتكوف وكوشنير، قيل وفق تقارير أمريكية أنه يتماهى مع نتنياهو أو على الأقل لا يمارس أي ضغوط لتنفيذ خارطة ميلدونوف. نعم، والتصريحات الإسرائيلية التي بالمناسبة في درجة من العنجهية على قاعدة لن يغادروا قطاع غزة، سوف يعيدوا تنفيذ خطة التهجير، هذا الأمر على لسان قدم يعني برنامجه الانتخابي لابن كفير، وتصريحات نتنياهو لا تعطي أي مؤشر على أنه هناك استجابات، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر محاولة من ترامب لتجميل صورته بين قوسين الفاشلة ضمن سلسلة الإخفاقات التي تسبب بها في المنطقة قبل الانتخابات النصفية المرتقبة، واللي يبدو إذا أرادوا أن يصنعوا جرد حساب له سوف يكون صفر كبير على الأقل في المنطقة، إن لم يكن دفع المنطقة إلى أتون حرب أو حروب وأزمات بدأت ولا يوجد أفق حتى اللحظة وقدرة على إنهائها. شخص زي نتنياهو ليس لديه ما يخسره في هذه الأيام وفي موسم انتخابي، لا يتعامل يعني بحسن نوايا مع الأمريكان، بل على العكس تماما، يعني سلوك مغاير، ولا أعتقد أنه هذا التصريح يمكن أن يشكل إضافة جديدة خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. وبالتالي أنا أعتقد أنه تسويق لمحاولة ترميم صورة ترامب الذي كما قلت عندما يقول ماذا فعلت في السنتين اللي قدمته وماذا فعلت في الملف الفلسطيني، جاء ليقول أطفأنا نار الحرب، لكن عمليا لا توجد خطة ترامب على أرض الواقع ذات 20 باند، مجلس السلام بتاعه معطل، التكنوقراط معطل، القوات الدولية معطلة، كل كل كل الملفات اللي والإعمار وجمع الأموال بالود التي وعد بها، مليارات التي يعني طارت في الهواء عبر الأثير وعبر التصريحات. فعمليا جاب حساب بسيط يقول إنه هذا الرجل أخفق، نتنياهو ورطه في المنطقة ولم يمنحه حتى فرصة ولو عربون يعني من تنفيذ جزئي لخارطة ميلدونوف أو خطة ترامب، وليس من المتوقع أن يكون هناك انتقال أو تحول نوعي أو جوهري قبل الانتخابات الإسرائيلية، ولا يوجد حتى اللحظة توجه لدى الإدارة الأمريكية لا ترامب نفسه ليعلن بشكل واضح وبشكل مباشر أنه ترامب يعطل، ترامب يفشل، هو لا زال يحافظ على مسافة بأن لا يظهر وكأنه على خلاف كبير مع ترامب، عفوا مع نتنياهو، وأكثر من ذلك لا يوجد إعلان صريح لا هو ولا من مستشاريه بأن هناك معطل وحيد الآن بعد ما تم إقرار خارطة ميلدونوف ونتنياهو.
1: أكد المجلس الثوري لحركة فتح أن الحركة تتوجه نحو خوض الانتخابات في قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الأولى لثوري فتح التي عقدت في رام الله بقيادة الرئيس محمود عباس، وصدر هذا الموقف في وقت تتعالى فيه أصوات تشكك في إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الذي حدده الرئيس بتاريخ 28 من تشرين 2 نوفمبر المقبل. ومن بين المشككين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل رجوب، الذي قال إن الانتخابات يجب أن تنظم بعد حوار وطني شامل للتوافق على آليات الإجراء وبالتزامن مع انتخابات على مستوى الرئاسة. مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب أشار في مقابلة مع رايا إلى جملة من العوامل الداخلية والخارجية التي قد تضطر بموجبها القيادة إلى إرجاء انتخابات المجلس التشريعي التي قال إن موعدها

0: حدد بقرار لم يكن مدروسا ولا يعكس ويعكس حالة من العزلة.
1: يعني واضح أن بعد إصدار المرسوم أدركت القيادة الفلسطينية بأن هناك عقبات وتحديات لا يمكن تجاوزها على ما يبدو. لذلك نرى عدد من التصريحات داخل حركة فتح متشتتة إذا جاز التعبير، وهي تصريحات صادرة عن قيادات وازنة في الحركة، أعضاء اللجنة المركزية، بالإضافة إلى أمين سر المجلس الثوري بالأمس الذي تحدث هو على الأغلب أنها ستجري هذه الانتخابات، وبالتالي هناك إمكانية لإلغائها أو تأجيلها. التحديات التي كانت موجودة قبل إصدار المرسوم هي التي يتم الحديث عنها، ولا يوجد ما هو جديد. وبالتالي نحن نتحدث عن الرؤية الفلسطينية لكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشعب الفلسطيني. على ما يبدو أن هناك نقاشا داخل حركة فتح يتعلق بعدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في يوم 28 نوفمبر، وكنا قد قلنا سابقا عبر إذاعتكم وأيضا وسائل الإعلام المختلفة بأن يوم 28 نوفمبر هو يوما غير مناسبا لإجراء الانتخابات، خاصة أنه لا توجد حكومة إسرائيلية في تلك الفترة بعد إجراء الانتخابات في نهاية أكتوبر للكنيست، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية ستكون انتقالية ولن تمنح الرئيس أو السلطة الفلسطينية إمكانية لخوض انتخابات ديمقراطية. ثانيا، يدرك الإسرائيليون وحتى الإدارة الأمريكية بأن هذه الانتخابات هي لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وخطة السلام كما يقال عنها الذي أعلنها الرئيس الأمريكي لا تتحدث عن وحدة جغرافية سياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة على الأقل خلال العامين الحاليين 2026-27. وبالتالي قد نجد أيضا عقبات أمريكية أمام إجراء هذه الانتخابات. الأمر الذي فتح نقاشا أو فتح بابا للاحتمالات المتعلقة بعدم إجراء الانتخابات يوم 28 نوفمبر، وبالتالي نحن نتحدث عن نقاشات داخل الحزب الحاكم وفي أطره العليا، حتى أن قرار المجلس الثوري المتعلق بالانتخابات تحدث عن قائمة وطنية كما كان يجري الحديث عنه في عام 2021، وهذا يعيد للأذهان ما جرى في عام 2021 عندما تم إلغاء الانتخابات وليس تأجيلها كما هو مدون في المرسوم الرئاسي، لأنها أجلت لأجل غير مسمى، ونحن نتحدث عن 5 سنوات تقريبا لم تجرى فيها تلك الانتخابات. لذلك أعتقد أننا أمام مرحلة نقاش لاتخاذ قرار يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات ربما لفترة قادمة. لذلك أقول بأنه إذا ما كانت هناك نوايا لتأجيل الانتخابات ينبغي أولا أن يكون مرسوم التأجيل الآن، أي قبل على الأقل 26 أيلول الحالي، أي قبل تقديم طلبات الترشح، هذا من جهة. ثانيا، ينبغي أن يكون التأجيل لمدة محدودة ومعلنة، بمعنى إعلان موعد إجراء انتخابات التشريعية والرئاسية في آن واحد مع بداية العام 2027 حتى يتمكن المواطنين الفلسطينيين من الإبقاء على حالة الاستنهاض المتعلقة بالنقاش حول إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، وبالتالي تاحت فرصة لتشكيل قوائم فلسطينية للتنافس في الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.
0: أستاذ جهاد حرب، العوامل التي تحدثت عنها والتي تعتقد أنها تدفع باتجاه اتخاذ قرار بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي على الأقل، ويعني إن لم يكن إلغاؤها، هل مرت على القيادة الفلسطينية بشكل عفوي، أم أن هنالك يعني ما يمكن أن يبنى عليه لتقديم مثل هكذا مبررات في الفترة القادمة بشكل يقود إلى تأجيل الانتخابات؟
1: دعنا نقول أولا عند اتخاذ القرارات على المستوى العام الفلسطيني ينبغي أن تكون هناك إغراء ودراسة من خلال المشاورات التي ينبغي أن تجرى مع ليس فقط مجموعة المستشارين المحيطين بالرئيس أو رئيس الحكومة، بل أيضا مع مؤسسات المجتمع المدني، مع خبراء، لكي يكون القرار مدروسا وبرؤية واضحة. لذلك على ما يبدو أن هذا القرار لم يكن مدروسا عند تحديد موعد إجراء انتخابات التشريعية الفلسطينية بالتزامن مع إجراء الانتخابات الإسرائيلية، والتي ندرك تماما بأن الحملة الانتخابية على الأقل ستكون على حساب الدم الفلسطيني وليس فقط على منع الفلسطينيين من إجراء الانتخابات. هذا من جهة. من جهة ثانية مسألة القوانين التي رأيناها أيضا تشير بوضوح بأنه لا توجد أيضا مشاورات. أصدر قانون لتعديل في شهر حزيران الماضي وتم إلغاؤه في آب، وهو ما يتعلق برفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200، وتم إعادة تعديل هذا القانون إلى 132 في القانون الذي صدر في شهر آب الماضي. وبالتالي هناك عدم وضوح على ما يبدو في آلية اتخاذ القرار ومدى قدرة القيادة الفلسطينية على اتخاذ القرارات المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
0: ماذا يعكس ذلك؟ ماذا يعكس ذلك أستاذ جهاد حرب؟
1: يعكس أن النظام السياسي منفصل عمليا عن المجتمع وعن الحياة السياسية التي يعيشها الفلسطينيون إذا جاز التعبير. أعضاء اللجنة التي تشكلت منها لجنة انتخابات المجلس الوطني، وعندما قدمت مقترحاتها كانت واضح أنها لا تعكس القدرة على فهم أولا الموضوع السياسي الفلسطيني والقدرة المالية الفلسطينية، وهذا ما قلناه منذ اللحظة الأولى. قلنا بأن 200 عضو يعني تكلفة عالية على خزينة الدولة، التي تعاني هذه الخزينة من أوضاع صعبة، وأيضا في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني على مدار الخمس سنوات الماضية على الأقل، من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفين وعلى تراجع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها بنتيجة الحصار المالي على الشعب الفلسطيني. لذلك ما قلناه سابقا هو ما يتعلق بالمشاورات، وأي قرار يحتاج إلى تأجيل الانتخابات وإن كان لمدة محدودة ينبغي أن يكون أيضا بالتشاور ليس فقط مع ضلجة تنفيذية ومع الفصائل الفلسطينية، بل أيضا مع المجتمع المدني، حتى يكون هناك رؤية أوضح وقدرة أفضل على مخاطبة الجمهور الفلسطيني، عدم أن نقع من جديد في محاولات أو ظروف صعبة تصعب على السلطة الفلسطينية وعلى القيادة الفلسطينية عملية المواجهة مع الشعب الفلسطيني.
0: هذا محور سؤالي التالي، وبإيجاز لو سمحت أستاذ جهاد حرب معنا 30 ثانية فقط، هل تعتقد أن بقية الفصائل الفلسطينية ستوافق على مسألة تأجيل الانتخابات بعد أن يعني كانت محل ترحيب واسع من قبل معظم التيارات الفلسطينية؟
1: هذا ينطلق من مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت هناك مشاورات مع الأطراف الفلسطينية لمراجعة الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وبالتالي إشراك هذه الفصائل في اتخاذ القرار وإشراك فعلي وليس شكلي. والأمر الثاني هو أن تكون هناك نوايا لإجراء انتخابات في بداية العام 2027، حتى إن كان في نيسان أو أيار القادم، بما يتناسب مع ظروف الشعب الفلسطيني والمواعيد المتعلقة، على سبيل المثال في شهر رمضان الذي سيكون في شهر شباط، وحتى بداية الجزء الأول من شهر آذار، يعني بمعنى آخر من المتوقع أن يكون عيد الفطر يوم 10 آذار القادم. وبالتالي تبنى الخطة الانتخابية وجدول أعمال والأجندة للانتخابات بناء على الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من جهة والتطورات التي ستحصل في إسرائيل نتيجة انتخابات أكتوبر القادم، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المواعيد والمواقيت التي تهم الشعب الفلسطيني مع بداية شهر مع بداية عام 2027.
0: نشكرك جزيلا مدير مركز ثبات للبحوث باستطلاعات الرأي الأستاذ جهاد حرب. حصد الفيلم الوثائقي نازا جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالدورة 83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولية التي اختتمت فعالياتها مساء أمس. ويتناول الفيلم الوثائقي استخدام جيش الاحتلال تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي في اختيار أهدافه بقطاع غزة عبر شهادات يقدمها ضباط وعسكريون شاركوا في حرب الإبادة، وأكدوا أنه تم من خلال ذلك استهداف المئات من المدنيين. وواجه فيلم نازا الذي أخرجه صحفيان يحملان الجنسية الإسرائيلية واجه هجوما حادا من قبل مسؤولين في تل أبيب متهمين صانعيه بتقديم رواية تسيء للدولة العبرية وجنودها أمام العالم. نجوى الحمدان.
2: يستند في المنازة إلى شهادات 24 من ضباط الاستخبارات وجنود الاحتلال، ويتتبع منظومة متكاملة لاستهداف المواطنين في قطاع غزة تعتمد على المراقبة والذكاء الاصطناعي والقصف عن بعد. ويشير عنوان الفيلم وفقا لصانعيه إلى اختصار تستخدمه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين المتوقع مقتلهم في الغارة بمن فيهم النساء والأطفال. ويضع الفيلم هذا المصطلح في قلب تحقيقه متتبعا الطريقة التي يمكن أن تتحول بها الخسائر البشرية المتوقعة إلى أرقام تدخل ضمن حسابات اختيار الأهداف وتنفيذ الضربات. ولإنجاز المقابلات عمل صانعو هذا الفيلم بسرية على مدار 3 سنوات، وصوروا عددا من المشاركين فوق أسطح مبان في تل أبيب مع إخفاء هوياتهم وتعديل أصواتهم وملامحهم رقميا خشية تعرضهم للعواقب. وتأخر إدراج الفيلم في برنامج مهرجان فينيسيا لإتاحة الوقت أمام فريق العمل لاستكمال إجراءات حماية المصادر وإخفاء هويات المشاركين. أخرج الفيلم الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل زور، وهما من مخرجي فيلم لا أرض أخرى الذي فاز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي في العام الماضي. وعرض فيلم نازا للمرة الأولى عالميا ضمن المسابقة الرسمية للدورة 83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ليصبح منذ عرضه محور سجال في إسرائيل بشأن الرواية التي يقدمها عن حرب الإبادة على غزة. واستند الوثائقي إلى سلسلة من التحقيقات الصحفية التي تم نشرها بين عامي 2023 و2025 في مجلة زائد 972 الإسرائيلية وموقع حادثة محلية الناطق بالعبرية وصحيفة غارديان البريطانية. تلك التحقيقات أثارت أسئلة بشأن آليات اختيار الأهداف في قطاع غزة، وكشفت عن معرفة الجهات العسكرية الإسرائيلية مسبقا بأعداد المدنيين الذين يتم استهدافهم في الغارات وحدود الخسائر البشرية التي تسمح بها قبل الموافقة على تنفيذ الضربة. وينقل نادزا هذه المادة من التحقيق المكتوب إلى الشاشات معتمدا على الشهادات والصور والمكان في محاولة لتفكيك منظومة اتخاذ القرار وآليات الاستهداف من داخل المؤسسة العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية. وأنتجت صحيفة الغارديان البريطانية الفيلم بالتعاون مع شركة جي دبليو فيلمز والمنتج جيمس ويلسون، بينما تولى المخرج البريطاني جوناثان غليزر الإنتاج التنفيذي. وسبق لي ويلسون وغليزرز التعاون في فيلم منطقة الاهتمام الذي فاز أيضا بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم دولي في عام 2024.
0: دواعي الاحتفاء بفيلم نازا رغم أن مضمونه تناول موضوعا يدرك العالم حقيقته واطلع على تفاصيله على مدار سنوات حرب الإبادة الثلاثة كان محور لقاء أجريناه مع الدكتور سعيد أبو معلى أستاذ الإعلام الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية.
3: يعني هذا النوع من الأفلام طبعا متوقع أنه يظهر، وبتقدير أنه راح يظهر مجموعة أكبر من الأفلام في الفترة القادمة. لما بنحكي إحنا عن السينما الوثائقية بيكون هو دورها التناول العميق للقضايا المختلفة. في جزئية الإبادة وما يظهر بالفيلم صراحة يعني كثير من الأسئلة طرحت صراحة من ضمنها مثلا القوة الأخلاقية التي يحاول أن يظهر فيها الصحفيان الإسرائيليان الذين يعملان عمل على الفيلم، إضافة إلى صحيفة الجاردين ومنتج يهودي قدموا هذا الفيلم الذي تضمن تقريبا 24 شهادة لضباط مخابرات وضباط إسرائيليين كانوا مسؤولين عن تحديد أوامر القتل في قطاع غزة. أنا لاحظت موقف، ثلاث مواقف على الأقل، موقف معارض بشكل كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي، واضح أن المجتمع الإسرائيلي لا يريد أن يرى صورته الحقيقية، وهو يكافح ويعمل جاهدا كي يخرج كل الأصوات التي تحاول أن تقدم سردية الإبادة في قطاع غزة. المستوى الثاني الاحتفاء العالمي، واضح اليوم في العالم أمام تنامي حضور فلسطين والقضية الفلسطينية، بنلاحظ أنه يعني الموضوع الفلسطيني موضوع مهم جدا وسردية الفلسطينيين مهمة، وهي نوعا ما تضمن اهتمام دولي تحديدا في المهرجانات السينمائية الدولية. في مستوى ثالث من وجهات النظر وهي وجهة نظر فلسطينية كانت تقول أنه ما هذا الشيء المقرف، يتم الاعتراف بإبادتنا إذا قدم القاتل روايته فقط، أما إذا تحدثنا نحن عن الإبادة وقدمنا الشهادات المختلفة لا يتم الاحتفاء بنا ولا يتم التعامل مع وجعنا إلا إذا كان من باب الرواية الإسرائيلية. وجهة نظر معتبرة نوعا ما، لكن في النهاية يعني نحن لا نملك السيطرة على المنصات ولا على وجهات النظر، لكن السؤال بصير كيف يمكن أن نستغل هذا الفيلم وغيره من أعمال سينمائية توثيقية أو روائية لتكريس السردية الفلسطينية ولوقف الإبادة. هذا سؤال استراتيجي ومهم علينا ألا نستهين به ونعمل لضمان أن ننجح في وقف الإبادة على الأقل في قطاع غزة حتى اللحظة.
0: ما قدمه المخرجان الإسرائيليان العالم يعلمه وتابعه على مدار ثلاث سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة. وهنا نعود إلى فكرة أن هنالك شريحة ربما تعتقد أن ما يلاقيه هذا الفيلم الوثائقي الذي يعني بالتأكيد لم نطلع على مضمونه ولا محتواه بعد، إنما هو عائد للمنتجين وعائد للمخرجين كونهم منتج يهودي ومخرجين يحملان الجنسية الإسرائيلية، وهذا ربما يعني جانب يجانب الصواب، أليس كذلك دكتور؟
3: شوف يعني أنا بتفق معك جزئيا، لكن ما أريد أن أركز عليه، صحيح العالم يمكن أنه يكون مدرك لما يجري في قطاع غزة على مدى ثلاث سنوات، هذا أمر يعني للمهتمين والإعلاميين موجود ومعروف، لكن دوما مسألة الفيلم الوثائقي تكون يعني مسألة مختلفة نوعا ما عن التغطيات الإخبارية التقليدية. لك يعني من أنا مثلا قرأت مجموعة مما كتب عن الفيلم وبعضه مقال مهم في يعني قدم نقدا سينمائيا، قال إنه ميزة هذا الفيلم إنه إضافة إلى تقديم شهادات للقتلة، هاي واحد، وهذا نادر يعني بالعادة نحن شاهدنا مجموعة قليلة مثلا من الفيديوهات اللي بتوثق مثلا قيام جنود إسرائيليين بتفجير مثلا منازل أو مستشفيات أو بقصف مثلا، لكن أن, أن, أن, أن تجرى مقابلات مع 24 مجرم وقاتل شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة عبر أدوار محددة مرتبطة بالتكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي، نازا هو يعني تعريفك صحيح للمصطلح، لكن هو يعني ممكن بسطه أكثر الأعراض الجانبية، وهذا مفهوم موجود بالحرب العسكرية، يقال إنه يعني الآثار الجانبية لعملية القصف، وهناك يعني نسبة ما من يعني محتملة وهذا بين تنصيص وكأنها مقبولة إذا سقط ضحايا مدنيين في حال استهداف يعني مقاومين أو عسكريين.
0: دكتور في 30 ثانية لو تكرمت، أبطال هذا العمل السينمائي يجب أن يكونوا في السجن وليس خلف كاميرات وأمام عمارات عالية في تل أبيب لكي يتم تصويرهم وبالتالي الاحتفاء بهذا الفيلم بهذا الشكل في العالم.
3: أنا أتفق معك، ووجود جل المقابلات أو جل ما كتب عن الفيلم يسير بهذا الاتجاه، هؤلاء يعني قتلة، والمشكلة وين؟ تحدثوا عما فعلوه ببرودة نادرة جدا، يعني وكأنه يعني الموضوع بنحكي عن خراف ولا مثلا عن نمل تم قتله وليس حيوات بشر. بالفيلم هناك مقطع يقول أنه أصدروا أمر القصف وكانت نازة أي الآثار الجانبية 500 مدني فلسطيني استشهدوا كي يستهدفوا شخص واحد على اعتبار أنه عسكري طبعا. وأنا بنحكي
0: شكرا جزيلا للدكتور سعيد أبو معلى أستاذ الإعلام الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية. من رأي أفهم قدمنا لحضراتكم سيداتي سادتي الوحدة الإخبارية. نشكر لكم المتابعة. تقبلوا تحيات نجوى الحمدان كانت معنا في الإنتاج وكذلك محدثكم رامي سمرة. يتمنى لكم نهارا طيبا. دمتم بخير وفي أمان الله.
4: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
5: أنا أريد.
6: أنت أريد.
5: هو أريد.
7: وهي أريد.
8: إحنا أريد.
9: أريد. طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
15: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
14: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 024-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: فلسطين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خروب.
2: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
1: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
2: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجا بندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، حققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
1: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضرف حاجة؟
2: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 2:00 عصرا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين صباح اليوم في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وزارة الصحة في قطاع غزة تقول أن أزمة نقص زيوت المولدات الكهربائية في المستشفيات تفاقم من صعوبة استمرار تشغيلها لتغطية الاحتياج اليومي من الكهرباء. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف اليوم عن استمرار تدهور الظروف الاعتقالية والمعيشية والصحية التي يعيشها الأسرى في سجن جانوت في ظل تصاعد إجراءات القمع والتفتيش وسوء المعاملة والنقص الحاد في الملابس والأطعمة، إلى جانب الإهمال الطبي الذي يطال الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. أكثر من 400 مستوطن اقتحموا اليوم باحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحته. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد صباح اليوم صمود الشعب الإيراني ورفضه لسياسات القوة والترهيب، مشددا على أن إيران لن تستسلم. مسؤول أمريكي لشبكة CNN يؤكد أن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الإقليميين على تعزيز الجهود لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة التحديات الأمنية وحماية مصالحها في وقت تواصل فيه واشنطن انخراطها في الصراع مع إيران ومراقبة التطورات في اليمن والشرق الأوسط دون إعلان موقف صريح من البيت الأبيض حتى الآن. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
2: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قال الكرملين إن روسيا لا تسعى لإنهاء التعامل بالدولار الأمريكي وأن موسكو منفتحة على جميع طرق الدفع المقبولة. وقال الكرملين إن بعض الدول تستخدم عملتها الوطنية كأداة سياسية من دون أن يسمي أي دولة. وتأتي هذه التصريحات قبل أيام فقط من قمة قادة مجموعة بريكس المقرر عقدها في 12 و13 من أيلول بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نشير إلى أن نحو 90% من المعاملات بين روسيا ودول بريكس تتم بالعملات الوطنية، كما أن مسألة تراكم الروبية الهندية لدى الشركات الروسية نتيجة التجارة الثنائية بهذه العملات يتم حلها بشكل تدريجي الآن. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي حزمة عقوبات واسعة على قطاع الطيران الإيراني شملت 36 هدفا من بينها جميع شركات الطيران الإيرانية النشطة التي لم تكن مدرجة سابقا في أحدث تحرك ضمن حملة واشنطن لتجديد العزلة الاقتصادية على طهران.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية قد تتطور بعض المشكلات الصحية دون أعراض واضحة في بدايتها، ولذلك يمكن أن تكون الفحوصات الوقائية مهمة للكشف المبكر بحسب العمر والجنس وعوامل الخطورة والتاريخ الصحي. استشر طبيبك لمعرفة الفحوصات المناسبة لك بدل الاعتماد على الفحوصات العشوائية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 13:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
2: موجز الأخبار من راية اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد مواطنا وإصابة آخرون في قصف قوات الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من القدس المحتلة، حيث أفادت محافظة القدس بأن عشرات ومئات المستوطنين يقتحمون المسجد من جهة باب المغرب وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. وسط هذا التجديد والإجراءات العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس المحتلة، هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف في تقريرها الصادر عن استمرار تدهور الظروف الاعتقالية والمعيشية والصحية التي يعيشها الأسرى بسجن جانوت في ظل تصاعد إجراءات القمع وتفتيش وسوء المعاملة والنقص الحاد في الملابس والطعام، إلى جانب الإهمال الطبي الذي يطال الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. قوات الاحتلال تعتقل المواطن جهاد حسن أحمد بن عودة وزوجته رشيدة برهان بن عودة ونجلهما الليث 24 عاما، إضافة إلى نجلهما القاصرين التوأم مجد ووجد 16 عاما. مقتل 3 رجال إثر اندلاع حريق داخل مركبة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جات وباقة الغربية في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر. القوات الحكومية اليمنية تقول بأن قواتنا الجوية تدمر عتاد ميليشيا الحوثي وتجمعات عناصرها في منطقتي ذباب والمخا. يحول الطقس ليوم غد الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا وبسمعنا في اليوم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. زي ما عودناكم دايما بنطل عليكم بأجدد وأحلى وأطرف الأخبار من حول العالم. ومساء الخير كمان عليك يا أسماء.
1: يسعد مساك لنا وتحياتنا لكل مستمعينا ومتابعينا من وين ما عم بسمعونا وبيتابعونا. أكيد إحنا زي ما حكيتي إحنا معهم بحلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وبدنا نذكرهم بأنه يضلوا دائما معنا على السمع من خلال ترددات

0: بتعرف اليوم يا أسماء إنه المدارس قال الجامعات رجعت للدوام؟
1: يعني هذا إشي يمكن منيح لإلهم، يمكن مزعلهم، يمكن مبسوطهم.
0: يعني أنا بحس برجوع الجامعات للدوام خلاص الحياة انتظمت.
1: دوام الجامعات حلو، مش زي ما تحكي عن دوام المدارس. صح. يعني لما كنا نرجع على الدوام بالجامعة كنا نكون مبسوطين، يعني مش زي طالب المدرسة. لا. أنا صراحة كنت أكون مبسوطة. بحب الجامعة
0: حلوة.
1: بحب الجامعة، حياة الجامعة حلوة. هينا نحكيها لطلاب التوجيه، نحفزهم يشدوا حيلهم.
0: أيوة.
1: حياة الجامعة عن جد حلوة، بتنبسطوا فيها. صح، يعني دراسة بس عن جد يعني هي أخف من المدرسة.
0: أخف.
1: مش زي دراسة المدرسة.
0: هي الحياة كلها أحلى.
1: حياة الجامعة حلوة إذا أنتوا درتوا وعرفتوا كيف تنبسطوا فيها.
0: ينبسطوا بس يدرسوا كمان، مش إنه بس ينبسطوا. يعني هي دراسة الجامعة شوي أصعب.
1: يعني كنا ندرس المدرسة. وكنا ما ندرسش. فإحنا اليوم يعني بنتمنى لو ترجع عن جد حياة الجامعة، بس يعني
0: بنفس
1: بالأشخاص
0: الصحاب.
1: بالأشخاص نفسهم، بالمكان نفسه. نرجع إحنا لأيام الجامعة، بس يعني هاي أشياء صعب إنها
0: طبعاً.
1: تصير والواحد بتذكرها وبيكون
0: مرحلة
1: مبسوط
0: حلوة
1: فيها.
0: في حياة الواحد. هلأ ضايل إشي واحد لهي السنة، التوقيت الشتوي، وهيك خلاص بتكون السنة يعني انتهت.
1: يعني أنا صراحة من الناس اللي كنت كتير الجامعة أبسط حالي فيها كتير. يعني أوكي كنت أدرس، يعني أنا ولا مرة حملت مادة الحمد لله رب العالمين، 4 سنين ولا مرة نزلت صفيات. تعرفي 4 سنين بس 4 سنين أعطيتها
0: حقها وزيادة،
1: بس 4 سنين بالضبط. كنت بالصيف يعني أعطي حالي الراحة، ليه أضغطها؟ مفيش شيء، مفيش حدا وراي وفيش حدا لحيني. 4 سنين بس من أحلى 4 سنين عن جد بالحياة.
0: الواحد لحدلا بتذكرهم.
1: كنا ندرس مرات نص ندرس، كان
0: أكيد.
1: أكترها عن جد انبساط، بس كنا شاطرين. يعني هذا
0: كنا شاطرين
1: وانبسطوا
0: بالضبط.
1: يعني شاطرين ومبسطين.
0: يعني أقل واجب.

0: طيب نفوت في أول أخبارنا لليوم. يعني الخبر غريب، يعني حتى هلأ لما أقرأ لك إياه يا أسماء حتى لما يسمعوا المستمعين رح يصفنوا. بقول لك تجميد الموتى $200,000 على أمل إنه يرجع للحياة. تخيل تدفع أكثر من $200,000 وبعد ما تموت يحطوك في وعاء ضخم مليان نيتروجين سائل ويتركوك هناك لمئات السنين على أمل إنه الطب في المستقبل يكشف طريقة ترجعك للحياة. طبعا هاي مش قصة خيال علمي، هاي خدمة حقيقية موجودة بأستراليا في بلدة اسمها هوبروك، شركة مختصة بتجميد الموتى بتحتفظ بأجساد أشخاص بعد وفاتهم على درجة حرارة تقارب 196 درجة تحت الصفر، وحاليا في بالمنشأة 7 أشخاص محفوظين بالتجميد.
1: خليهم يستنوا.
0: بقولك الفكرة ببساطة إنه أصحاب هاي الأجساد ما بدهم يندفنوا أو يحرقوا جثامينهم، وإنما بدهم يضلوا محفوظين لحد ما يتطور الطب، ويمكن بعد 100 أو 200 سنة العلماء يلاقوا طريقة يرجعوهم للحياة ويعالجوا المرض اللي ماتوا بسببه. لكن هون المفاجأة إنه العلماء مش متفائلين كتير. غريب إنهم مش متفائلين يعني كتير يعني.
1: وعلماء يعني مش فاهمة. شايفة؟ يعني ربنا أعطانا العقل عشان نفكر فيه. يعني
0: هذا علماء كيف لو ناس عاديين
1: شو بتستنى؟
0: هاد بقول لك في خبراء بيعتبروا انه فكره اعاده شخص مجمد للحياه حاليا اقرب للحلم من هالعلم. اما صاحب الشركه فبيحكي لزباينه انه ما في إشي ما بيوعدهم باي إشي، وبيحكي لهم انه في احتمال نجاح العمليه بعد 250 سنه ممكن يكون حوالي بس 10%. والاغرب انه هاي الشركه هي واحده من عدد قليل جدا من المنشآت الموجوده حول العالم اللي بتقدم هاي الخدمه. يعني في ناس فعلا قرروا يدفعوا مئات الاف الدولارات مش عشان يعيشوا حياة أطول، وإنما عشان يعطوا نفسهم فرصة يرجعوا للحياة بعد مئات السنين.
1: الحمد لله نعمة العقل.
0: صح.
1: يعني شو بتستنوا عن جد؟ يعني ما بعرف بحكوا لك علماء يعني.
0: يعني بدي أحكي لك الحمد لله عن نعمة الإسلام، بس ما بدي أبين عنصرية تجاه الديانات الثانية. بس يعني والله الواحد لو يفكر شوي في عقله بلاقي الجواب. يعني هو رح يرجع بعد مئات السنين للحياة لا شك، بس مش بهاي الحياة اللي احنا عايشينها هلا.
1: يعني انا صراحة كنت يعني اول ما بلشت تقرأي بالخبر هذا بالله خليني ارجع اشوف هذا وين باي بلد.
0: استراليا.
1: انا كنت شاك انه بالهند، مش عارفة ليش.
0: لا الهند لسه ما وصلت.
1: كنت شاك انه بالهند. يعني اوكي وصلنا لذكاء اصطناعي وحدا يرد عليك بسرعة، بس مش انه ترجعوا لأموات. يعني هاي
0: يعني الفكرة يعني كيف فكروا بهاي الطريقة
1: ما بعرف صراحة.
0: او يمكن يعني اللي ما بيستخدموا عائلهم كتير ممكن يفكروا بهاي الافكار.
1: ممكن

0: مكملين معكم مستمعينا في بانوراما راجع برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بما أنه لنا كانت تقرأ خبر شوي غريب وعن تجميد الموتى وكل هاي الأمور, الخبر التالي اللي رايحين عليه بحكي لك شهر كامل وكأنه العالم انتهى.
1: يعني بحكي لهم والله أنه أخبار منوعة وغريبة بس ما بيردوا علينا.
0: لا يعني ركزوا منيح معنا, بتشوفوا عن جد أنه كل مرة بتسمعوا إشي عن جد غريب. يعني حتى أنا ولانا مرات, يعني مش مرات, دايما. لما نكون عم نحضر بالأخبار إحنا كمان لا أول مرة بنسمع مرات في هاي الأشياء أو الأشياء الغريبة اللي بتصير حول العالم من حولنا وإحنا ما بنعرف عنها. بحكي لك تخيلي تعيش تقريبا شهر كامل بدون كهرباء ولا مي نظيفة ولا أكل جاهز ولا وسائل راحة اللي متعودين عليها. طبعا أهل غزة عاشوها,
1: يعني والله لسه بدي أحكي
0: أهل غزة عاشوها, العالم مستغرب منها. هاي مش قصة فيلم, هي تجربة حقيقية ببرنامج واقع جديد اسمه نهاية العالم. يعني تحياتنا لأهلنا في قطاع غزة, ربنا يكون معكم عن جد. يعني اسمعوا العالم شو بيحكي عن هاي الأشياء اللي حطتها بعنوان شهر كامل وكأنه العالم
1: هم
0: انتهى.
1: مش شهر عاشوها, هم فايتين بالسنة الثالثة,
0: هم بالسنة الثالثة أو الرابعة وهم عن جد عايشين هذا الشيء. هدول زي فكرة تتخيلي تعيشي بس أنت في وحدة جوزها عقبها بأنه خلاها بس بالبيت بس تطبخ وتنظف وتدير بالها على الأولاد وكل هاي الأمور. واحدة ردت عليها حكت لها الله لا يسامحك, هي حياتنا الطبيعية زاد عائقة منك.
1: صافني أنه شو بدك تكملي كمان,
0: هي حياتنا الطبيعية اللي احنا عايشينها, إذا هذا عندكم عقاب. بحكي لك البرنامج جمع مجموعة من الأشخاص وحطهم داخل بلدة أمريكية مهجورة مجهزة وكأنه كارثة عالمية صارت فيها, من سيارات مهجورة, مباني مدمرة. غزة بحكوا عن قطاع غزة, يعني احنا نبين كيف العالم عاملين هاي تجربة,
1: بصورها بأنه كأنها تجربة يعني.
0: وحتى أماكن لازم يفتشوا فيها على الأكل والمستلزمات. الأغرب أن المشاركين انقسموا لمجموعتين, كل مجموعة بالبداية ما كانت عارفة بوجود المجموعة الثانية. مع مرور الأيام صار عليهم يتعاملوا مع الجوع والتعب ونقص الموارد والخلاف بينهم ويقرروا مين يقود ومين يوزع الأكل ومين ممكن يثق فيه. البرنامج مش بس عن البقاء, لأنه حط المشاركين بمواقف غريبة كمان, وصل فيهم الحال إنهم يجربوا أشياء غير معتادة جدا بسبب نقص الأكل. الفكرة بالنهاية مش بس مين رح يقدر يعيش, السؤال الحقيقي هو لو اختفت كل وسائل الراحة اللي بنعتبرها من المسلمات كيف ممكن يتصرف الإنسان, وهل التعاون بيكون أقوى ولا الأنانية. أنا بحكي لهم تابعوا قطاع غزة.
1: يعني بس كمان تعرفي بستغرب إنهم ليش بيعملوا هيك تجارب, يعني نهاية العالم شو ممكن يصير, ما احنا خلص كلنا.
0: يعني هم مستغربين من هذا الإشي, هم مستغربين يعني إنه في حياة ممكن يعيشوها أشخاص بهاي الطريقة أو بهذا الأسلوب.
1: بقول لكم بس كانوا مجموعتين,
0: عندهم أكيد غريب هذا الإشي
1: يعني عن جد.
0: فربنا يكون بالعون.

0: طيب بعد كل يعني هاي الأشياء الغريبة ونهاية العالم احنا معكم رح نغير لكم جو, خلص رح نطلعكم من جو الكآبة ونغير لكم جو بأخبارنا المنوعة اللي بعد الفاصل رح نكون معكم فيها. خليكم على السماء.
1: شركة البركة للتأمين, حلت البركة.

0: تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move. طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
5: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
7: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مش مغرورة بس تنكة شوية، أصلي حلوة شوية، طيبة وعنادية.
1: طيب مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا. مكملين معكم في أخبارنا الغريبة والطريفة والجديدة اللي بتسمعوها أول مرة من حول العالم. ممكن يا أسماء ترجعي بالزمن لورا؟
2: يعني مش عارفة، لا ما بدي.
1: هذا أنت، في واحد بقول لك دفع آلاف الدولارات عشان يعيش بس يوم واحد من الماضي.
2: ما هو أي يوم، ما هو حسب، أرجع بالزمن لورا في أيام بدي إياها في أيام لا. لا زي بالضبط كمان هاي التقبلين الزواج به بالسراء والدراء والفرح. لا نفس الإشي في أيام أو في أيام لا.
1: بحكي لك تخيلوا تدفعوا ألف دولارات مش عشان تسافروا على بلد جديد ولا عشان تجربوا فندق فاخر وإنما عشان ترجعوا بالزمن لورا. في ناس حول العالم صاروا يدفعوا مبالغ كبيرة مقابل تجارب بتخليهم يعيشوا يوم كامل وكأنهم في زمن قديم بعيد عن التليفون والإنترنت والتكنولوجيا. الشركات اللي بتنظم هاي التجارب بتحاول تعيد كل التفاصيل زي الأواعي، الأكل، الديكور وحتى طريقة قضاء اليوم بحيث أنه الشخص يحس أنه فعلا رجع لعشرات السنين الماضية. الفكرة صارت تجذب ناس بدهم يهربوا شوي من الحياة السريعة والإشعارات اللي ما بتوقف والشاشات اللي صارت معنا طول اليوم. بس بصراحة أكتر إشي غريب الموضوع هو أنك تدفع ألاف الدولارات عشان تعيش حياة كانت زمان مجانية. يعني زمان الواحد كان يقضي يومه على بدون الانترنت لأنه ما كان عنده انترنت أصلا، واليوم إحنا ندفع مصاري عشان نجرب نفس الإشي. فبصراحة لو التجربة فيها يوم كامل بدون تليفون يمكن أصعب جزء مش الرجوع للماضي وإنما تقنع حالك ترجع تترك التليفون على جنب. بحس يعني اللي بده يجرب إشي جديد مش مستاهل يدفع عليه مصاري
2: عن جد يعني. وكمان عشان ترجع يوم واحد يعني تعرف انه مش رح يصير يعني تصرفش مصريتك على شيء هبل.
1: يعني بحكي معناها بانه كل شيء عماله بيرجع زمان عم بيرجع هلا، معناها ما توزعوا اواعيكم، ما تكبوا اشياءكم تستخدموها انتوا لهلا، وعيشوا كل هاي الايام بحذافيرها بتفاصيلها وبكل يوم بيوم عشان لما تقرروا ترجعوا بالزمن لورا تحكوا احنا عشنا هاي الفتره ما فيه الكفايه يعني.
2: بالضبط.

0: وبنكمل مستمعينا معكم في بانوراما رايا. منروح ل بما انه كنت بتحكي في واحد دفع مصاري عشان يرجع بالزمن ولا يدفع مصاري ولا اي شيء تيكت ويروح فيها اثيوبيا لساتهم ب 2019
1: نرجع احنا كلنا عليها حياتنا من 2019 لليوم وهي واقفه
0: هم ب 2019 اثيوبيا. خلينا نشوف كيف بحكي لك. تخيلي انه احنا هلا بسنه 2026 في دوله بالعالم احتفلت قبل يومين ببدايه سنه 2019 مش لانهم متاخرين عنا لانهم ببساطه بيستخدموا تقويم مختلف. يعني هم تقويم مختلف يعني احنا لما نكت نحكي لساتنا من 2019 مش فاهمين شيء هم مش فاهمين علينا شو بنحكي
1: سابقينهم بكثير احنا في مراحل.
0: بالضبط. بحكي لك اثيوبيا احتفلت يوم الجمعه الماضيه اول امبارح 11 سبتمبر براس السنه عندهم وبدات رسميا سنه 2019 حسب التقويم الاثيوبي واسم الاحتفال عندهم انكوتاتاش وهو عيد رأس السنة الأثيوبية. طبعا التقويم الأثيوبي عمره قرون بيختلف عن التقويم الميلادي بحوالي 7 إلى 8 سنوات وعشان هيك لما أغلب دول العالم كانت تحتفل بدخول 2026 كانت أثيوبيا لسه بسنة 2018 حسب تقويمها. الاحتفال نفسه مش مجرد تغيير رقم السنة. الناس بتجتمع مع عائلاتها بتتبادل التهاني وبتعمل احتفالات وأكلات خاصة بتعتبر المناسبة بداية دورة جديدة وأمل بسنة أفضل. يعني لو واحد أثيوبي حكى لك كل عام وإنت بخير دخلنا 2019 ما تستغرب هو مش عايش بالماضي بس هو عنده تقويم تاني.
1: عندك استعداد تروح تسكني عندهم
0: أو أثيوبيا جربي. لا أعوذ بالله شو بدي يسكن
1: يعني أو تجربي التجربة إن هم بسنين قبلينا بكتير يعني
0: ممكن نشوف انه شو الاشي المختلف عندنا فضول نشوف انه انتو لسه ب 2019 واحنا بنحكي عن حالنا ب 2026 ايش الاشي الغريب عندكم وكيف انتو لسه عايشين بهاي السنة. في كتير امور تترتب على يعني على الرقم او على السنة فما بعرف كيف هم عايشينها. انا بحس الشعب الاثيوبي يعني لحاله كوكب تاني لحاله يعني أثيوبي ما بعرف يعني بدي خلص بس يعني نحكي شيء تاني.
1: أيوة اللي بدي يروح عيد يوم من الماضي زي ما قلت لكم أسمى روحوا على أثيوبيا لو شهر زمن أسبوعين زمن مش غلط.
0: بحكي لك في كوكب اليابان هذا كوكب
1: مختلف
0: أثيوبي
1: عن جد
0: إشي طبعا فرق السماء والأرض عشان هيك نحكي كوكب كوكب لحالهم لهم يعني
1: كيان مختلف عن باقي العالم.
0: تفكيرهم مش بس ممكن أحكي لك محدود تفكيرهم يعني إذا في بعرفش إذا كلهم هيك ولا فئة معينة بس غريبين عن جد غريبين
1: عن جد.

0: وما إنه كل أخبارنا كانت يا أسماء في بداية الحلقة ولهلأ عن إنه بدهم يرجعوا للحياة اللي كانت قديمة، فإحنا نكسر شوي الموضوع ونروح لحلو كلنا يمكن
1: نرجعنا للأكل.
0: يعني فقرة الساعة 3
1: الماضية حسيتها كلها أكل.
0: يعني كل فترة أو كل حلقة مركز فيها إشي مختلف. بقولك إنه تيراميسو بيكتسح سنة 2026. إذا كنت مفكر إنه تيراميسو مجرد حلو إيطالي مع قهوة وكريمة، شكلك لازم تعيد حساباتك، لأنه في عام 2026 التيراميسو تحولت من حلوة بتنطلب بعد الأكل لهوس عالمي. اليوم صرنا نشوف نكهة التيراميسو بكل مكان، زي القهوة والآيس كريم والمخبوزات، وحتى في حفلات الزفاف، وفي كمان بعض العرسان صاروا يقدموا تيراميسو بدل كيكة العرس التقليدية. طب ليش كل هاي الضجة؟ ففي خبراء في علم الأغذية بيحكوا إنه السر جزئيا في السوشيال ميديا. يعني منلف ومنرجع للسوشيال ميديا، لأنه خوارزمياتها بتحب الأشياء اللي بتجمع بين الحنين والفخامة، فالتيراميسو حسب رأيهم بيجمع بين التنين. وفوق كل هاد، كلمة تيراميسو لحالها بتعطي إحساس بالرقي والفخامة من غير ما تكون الحلوة معقدة أو بدها شغل كتير. والهوس وصل لدرجة أنه في مقهى متخصص بالتيراميسو فتح في لندن، وصاحب المقهى بيحكي أنه ما توقع الإقبال الكبير، لكنه تفاجأ أنه الكمية كلها خلصت خلال ساعتين ونص بس. والأغرب أنه المقهى عنده مشروب اسمه لاتيميسو، يعني قهوة متلجة وفوقها قطعة تيراميسو. وطبعا سلاسل المقاهي الكبيرة دخلت على الخط وصارت تقدم قهوة ومشروبات موسمية بنكهة التيراميسو، وحتى الايس كريم والمخبوزات كلها صارت بنفس النكهة. فيعني باختصار، التيراميسو بطلت حلوة، صار هو ترند. والسؤال الأهم، شو الخطوة الجاي؟ ممكن يكون في تيراميسو بالشاورما ولا لا؟
1: يعني كل ما بنسمع اسم غريب الناس بصير عندها فضول تجربة.
0: يعني أنا حكيت ألف مرة تعبت.
1: يعني برضو هاي من الماركتينج، يعني التسويق لإشي لما يكون اسمه ملفت ويعملوا له كمان إضافات.
0: بس ليش؟ زاكية،
1: هي زاكية، بس كمان في مرات بتحسي إنه في مرات ناس تطلب مبالغ. أشياء بالمطاعم أو بالكافيهات عشان اسمها. بيكون الاسم غريب، بتحسي في إشي جديد بدك تجربي.
0: عن جد
1: بتوصلك بالآخر كاسة نسكافيه.
0: بس إلها اسم تاني
1: بالضبط.
0: فإحنا بنرجع للسوشيال ميديا، إنه ممكن يستغلوها ينجحوا فيها، أو ممكن تستغلوها وما تنجحوا فيها. والتسويق كمان، تعون التسويق إنه يخفوا شوي على الناس، حرام والله الناس تعبت.
1: بالضبط، يحكون لها أسامي كتير غريبة بالآخر تتفاجئ. طب احكي، بدك تعطيني قهوة يا زلمة، احكي وين لازم الاسم هذا اللي حطت لي
0: بالمنيو. لازم اسم عشان يكون سعرها عالي، يعني كيف بدها تكون قهوة؟
1: بعدين حسب، كل ما كان فيها أحرف كتير
0: كل ما كان
1: سعرها أغلى. فيعني هاي تحية لأصحاب الماركتينج اللي بيعملوا هاي الأشياء لحتى وبيكون في
0: إقبال
1: من الناس.
0: ما هو في قاعدة، كل ما كان أغلى كل ما كان أزكى. لو ما كان غالي ما كان حكوا زاكي.
1: بنقنع حالنا انه اهو والله طلع زاكي، عاد تشرب الكاس غصبا عنك.

0: طيب، برنامجنا بانوراما راية برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. من وجه تحية لكل حد انضم معنا بهاللحظات على السمع لنا، ومنروح لخبر صراحة أنا استفدت الناس اللي عملوا هذا الترند.
1: هذول أكيد الأجيال الصغيرة، بس أكيد مش جيل زد.
0: يعني بحكي لك الله أعلم. الترند الهالة خرج من تيك توك وصار بالشارع. في ترند غريب انتشر بين الشباب اسمه تربية الهالة، وفكرته انه تحاول تطلع باكبر قدر من الكاريزما والحضور لدرجة انه الناس تحس انه عندك هالة اقوى من غيرك. يعني عم بيشتغلوا على الموضوع، يعني الاشي مش عفوي،
1: مش بسيط.
0: يعني هذا الاشي بيكون عفوي بالبني ادم،
1: يعني بس احنا عنا اياها اسمها شخصية، بس هم على تيك توك بيحبوا يغيروا لها اسمها.
0: انت بتحاول تخلق فيها وانه بتبينها قدام الناس. خلينا نشوف تكملة الخبر. بحكينا ترند بلش على تيك توك، لكن كان الجديد انه طلع من الموبايل للشارع. صارت تنعمل معارك هالة بين الشباب، شخصين بيوقفوا قدام بعض، كل واحد بيحاول يثبت انه صاحب الحضور الاقوى من خلال حركات، تعابير وجه، ورقصات او مواقف طريفه. يتخيل منظرهم بالشارع وهم بيعملوا فايل الاشياء.
1: تعرفي انه ببين
0: أو بيبين أنه تمثيل، لأنه أنت عم بتحاول تعمل في إشي عشان تقنع الناس فيه، هو مش طبيعة فيك،
1: نفسه مش مقتنع. يعني
0: بحكي لك والفائز أنه إيش الفائز أو مين الفائز، بحكي لك هون الجمهور هو اللي بقرر مين كان أجرى، مين شدة الانتباه أكثر عنده، ومين قدر يعمل حركته بثقة أكبر. الترند انتشر خصوصا بأمريكا اللاتينية، صارت في فعاليات حقيقية بتجمع الشباب ليتنافس على لقب صاحب أقوى هالة. يعني باختصار زمان كانوا يتنافسوا مين عنده كاريزما أكثر، هلا صاروا يحكوا مين عنده هالة أكثر. يعني
1: الشخصية،
0: المسميات تغيرت والترند وكل هاي الأمور. يعني إحنا بنحب موضوع الترند وبنحب يكون في إشي ترند،
1: بس يكون
0: عن جد
1: إشي
0: يكون حلو.
1: يعني
0: ترند الثمانينيات أنا حبيته صراحة،
1: حلو بدنا نصير بايخ بس
0: حلو،
1: حلو بفترة،
0: حلو أول يوم.
1: أيوة.
0: حلو أول يوم وخلص. يعني إنه عن جد في صور حلوين وفي ناس AI عملتهم أحلى من شكلهم الطبيعي. فيعني حبيناكم بالثمانينيات بس ما حبيناكم ب2026. بس في ترندات، يعني بس انه اسمه ترند،
1: يعني هي لا تستحق انها تكون ترند
0: صراحة، بايخ الترند.
1: بس في ناس كتير حبوه،
0: في ناس حبوه بس هو
1: يعني
0: مش حلو.
1: مش عارفة، بس بحس ممكن يكون في عنا هون منه شوي، يعني ممكن يوصل لعنا.
0: في ناس وهي مش داري عن الترند بتحاول تعمله. والله وهي مش عارفة حالها انها بتعمل في الترند.

0: طيب بنروح يعني تقريبا لآخر خبر معنا في هاي الجولة. أغلى موقف سيارات في العالم، تخيلوا تلاقي موقف لسيارتك وتحكي الحمد لله أخيرا لقيت مكان، وبعدين تعرف سعره فبتقرر ترجع على البيت ماشي. في بعض المدن العالمية خصوصا المدن اللي فيها أسعار العقارات مرتفعة جدا والمساحات بتكون محدودة، فمواقف السيارات ممكن توصل لأسعار خيالية لدرجة أنه موقف السيارة نفسه بصير استثمار عقاري. والفكرة أنه أنت فعليا مش بتشتري غرفة ولا شقة ولا حتى محل، أنت بتشتري مكان تحط فيه سيارتك، فيعني السيارة ممكن تكون واقفة بالموقف والموقف نفسه يكون أغلى من سعر السيارة. في مدن زي هونغ كونغ أسعار العقارات والمساحات المحدودة خلت مواقف السيارات توصل لأرقام قياسية، وصار امتلاك موقف خاص نوع من الرفاهية. فيعني باختصار احنا بنزعل لما نلف 10 دقايق وما نلاقي مكان، وهم ممكن يزعلوا لما ما يلاقوا موقف بسعر يخليهم يفكروا انه اذا ابيع السيارة ولا اشتري الموقف، ولا ابيع الموقف واشتري سيارة. ففعلا احيانا اغلى اشي بالسيارة مش السيارة نفسها، المكان اللي بدك توقفها فيه. يعني بحس احنا عندنا لما يكون الموقف اكتر من 15 شيكل ما حد يقبل يوقف فيه.
1: يعني زمان كان 10، بعدين صار 12، بعدين صار 15،
0: بصير
1: 20،
0: في 20
1: بصير نطلع بدون سيارات.
0: يعني ماشي رياضة.
1: والله يعني بعدين في شوارع من كمية الضغط اللي فيها خلاص بتكون مضطر انه والله صح. لو يطلبوا 30 هلا بدي صف السيارة. المهم
0: يعني بس تخيلي ابسط الامور، يعني هي مساحة مفتوحة او مكان مفتوح في صار يندفع عليه مصاري، وممكن يوصل بقولك حسب الموقف بنفس سعر السيارة.
1: اوف ما تصفوش سي، اطلعوا مشي امشي او فرلك احسن لك
0: اعملوا رياضة بسيارة او بدون سيارة، لازم تلعبوا رياضة.

0: طيب احنا لهون مستمعينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بنتمنى لكم بيّة نهار سعيدة وجميلة عليكم جميعا, ولنا أكيد بتحبي توضعيهم بطريقتك.
1: يعني بنحكي لهم إنه بنشوفكم بكرة بنفس الموعد, استنونا وكونوا معنا بأخبار غريبة زي ما عودناكم, تعرفوا صورتوا كل يوم, وإن شاء الله حلقة بكرة كمان بتكون حلوة زي حلقة اليوم, ونهاركم سعيد زي ما قلت لكم أسماء.
0: إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة.

0: بين يدي من صغري للباقي من عمري.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية تفيد بإصابة مواطنين اثنين بينهما طفلة بجروح خطيرة باستهداف الاحتلال مكان نزوحها غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما وأصيب 3 مواطنين جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة. 100 المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك تزامنا مع الأعياد اليهودية. قوات الاحتلال تعتقل فتاة عند حاجز بيتكسا شمال غرب القدس المحتلة، وذلك أثناء مرورها عبر الحاجز دون أن تتضح هويتها أو أسباب اعتقالها حتى اللحظة. القوات الحكومية اليمنية تكثف في الساعات الأخيرة من الغارات الجوية على مواقع وتجمعات جماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جهات القتال، في حين يعلن الحوثيون شن قصف على قاعدة عسكرية بمنطقة شرورة في السعودية. فعالية مهرجان البندقية السينمائية ينتهي بحصول أفلام تتناول الحروب على الجوائز الكبرى، حيث حصل فيلم امرأة مجهولة للمخرجة مي الطوخي على جائزة الأسد الذهبي، ونال فيلم نازا الذي يوثق جرائم جيش الاحتلال في غزة جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما حصدت اللبنانية شادن صفي الدين جائزة أفضل فيلم قصير عن فيلمها لحظات قليلة من الفرح الذي يتحدث عن تدمير جيش الاحتلال لقرى الجنوب اللبناني. في أحوال الطقس ليوم غد الاثنين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وإطار ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.ps. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: فلاديمير بوتين. نشير إلى أن نحو 90% من المعاملات بين روسيا ودول بريكس تتم بالعملات الوطنية، كما أن مسألة تراكم الروبية الهندية لدى الشركات الروسية نتيجة التجارة الثنائية بهذه العملات يتم حلها بشكل تدريجي الآن. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي حزمة عقوبات واسعة على قطاع الطيران الإيراني شملت 36 هدفا، من بينها جميع شركات الطيران الإيرانية النشطة التي لم تكن مدرجة سابقا في أحدث تحرك ضمن حملة واشنطن لتجديد العزلة الاقتصادية على طهران.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائماً من رايا FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تهوية المنزل. تساعد التهوية الجيدة على تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتقليل تراكم بعض الملوثات والرطوبة. افتح النوافذ عندما تكون جودة الهواء الخارجي مناسبة، واهتم بتهوية أماكن الطهي والحمام خاصة عند إنتاج البخار.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد 5 مساء
7: برعاية جوال.
8: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
9: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
10: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: يسلم هالصوت، يسلم هالصوت استثمار.
1: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. نائب رئيس اتحاد المعلمين في قطاع غزة محمد أبو جاسر يؤكد أن العملية التعليمية ستستأنف لحد المقبل بالحد الأدنى في ظل تدمير معظم المدارس جراء الحرب واستخدام عدد منها مراكز لإيواء النازحين. المئات من المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تعتقل اليوم فتاة عند حاجز بيتكسا شمال غرب القدس المحتلة دون أن تتضح هويتها بعد أو أسباب اعتقالها حتى اللحظة. الكرملين يحذر من مخاطر تصعيد كبيرة في اليمن، معتبرا أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. جيش الاحتلال يشن اليوم غارات جوية مكثفة على بلدات ومناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان، فيما استهدفت بلدة زوترش أرقية بقصف مدفعي. قوات المقاومة الوطنية الحكومية في اليمن تعلن مقتل 500 عنصر من عناصرها في معارك مع جماعة الحوثي في مناطق الساحل الغربي خلال الشهر. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد،
3: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: مستمعينا، مشاهدينا، متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة وفي هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. ودائما احنا معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. ورافقكم اليوم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافئة ومن هذا البيت الكبير. خلونا نبلش الحكاية. فلسطيني وابن مدينة البيرة غادر البلاد في 85 ليعود في 2004. في البلاد حارب الهيموفيليا ليعلن انتمائه للفكرة ويخوض غمار العمل المجتمعي، يكتب للبلد وقضايا البلد. ضيفنا اليوم الأخ العزيز جاد كنعان الطويل، رئيس جمعية أمراض نزف الدم والناشط المجتمعي والإعلامي. أهلا وسهلا فيك أبو النور.
5: شكرا لك للاستضافة ولرأي فهم.
4: شكرا لك، شكرا لتلبية الدعوة، وإحنا سعيدين بوجودك اليوم معنا. إحنا بالعادة بنستضيفك دائما في قضايا مجتمعية وخصوصا فيما يتعلق بأمراض نزف الدم، بس اليوم بدنا نعطي المساحة شوي لجاد. جاد كنعان الطويل، أهلا وسهلا فيك.
5: شكرا لك، وبشرفني أكون معكم. حياتي كتاب مفتوح، وأنت أخ عزيز وفاضل، والطاقم في راية بيعرفوا جاد، بس في بعض القضايا ممكن تروح لخصوصية.
4: بدنا نروح للخصوصية اليوم. وبداية يعني جاد مواليد مدينة البيرة، ترعرعت في الفترة الابتدائية إلى أنهيت دراستك الثانوية وغادرت.
5: خليني أقاطعك.
4: قطعني يلا.
5: أنا مواليد مدينة القدس، وللقدس قطعة من القلب، فلهذا دائما بقول صحيح أنا من مدينة البيرة وابن عائلات وحمايل البيرة، ولكن مواليد مدينة القدس ومستشفى الهوسبيس في طريق الآلام. وممكن طريق الآلام حفرة في داخلي معنى للألم يتحول إلى ألم. الألم يتحول إلى أمل.
4: بالمناسبة أبو النور، أنا مواليد الهوسبيس برضو.
5: لا مش معقول.
4: نعم صحيح.
5: أنا مواليد 1964، متزوج وعندي توأم نور الدين وضياء الدين وثلاثة أحفاد، أحلام وليث وجاد.
4: الله يخلي لك إياهم.
5: يا هلا بيك. البدايات كانت في حواري مدينة البيرة ومخيم الأمعري. درست الابتدائي والإعدادي والثانوي، درست أيضا في جامعة بيت لحم لمدة فصل، درست في جامعة بيرزيت، وزي ما تفضلت انتقلت إلى أمريكا في 1985. الانطلاق لأمريكا ما كانش لمجرد الغربة، كان طلب للدراسة ولتلقي العلاج. ما بين 64 و85 كانت مرحلة تكون شخصيتي، ولكن التفاصيل كثير في تفاصيل.
4: نعم. لما نحكي عن رحلة العلاج عشان نكون للناس بتسمعنا، العلاج من مرض الهيموفيليا.
5: صحيح، أنا ولدت بمرض الهيموفيليا اللي هو تجلط وتخثر الدم، عدم انتظام تجلط وتخثر الدم نتيجة خلل جيني أدى إلى نقص العامل المخثر الثامن،

0: فاجوا اجى الاسم الثلاثي مع بعض. خلينا نرجع على وصولك لامريكا، وبدات رحله علاج في امريكا وايضا رحله الدراسه في امريكا. وغبت غبت
1: غبت من 85 ل 97. رجعت في 97، وكانت لازالت فكرة العودة والبقاء في أرض الوطن، ولكن لم تستمر في 97-98 إلى 11 شهر. وجدت البلاد مختلفة، مش مثل ما توقعتها. كانت ما بعد أوسلو فكرت أني راجع لبلاد تحررت وتغيرت. لم أصمد إلا 11 شهر، وبعدها رجعت لأمريكا مرة ثانية.
0: رديت من 97 ل 2014
1: ل 2004
0: 2004
1: نعم ل 2004 رجعت حتى بدون ما أخذ استشارة من أي حد، بدون ما أخبر أي حد. تركت زوجتي وأولادي في أمريكا وقلت سأرجع. كان في بعض الترتيبات أني أشتغل في الإعلام، ولكن ما مشت كما يجب، فاضطريت أني أعمل في العلاقات العامة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في 2004.
0: نعم. كيف استمريت في الهلال؟
1: الهلال لحديت 2013 على فترات متقطعة، ولكن ما بين 2004 و2013 اشتغلت في كثير من المؤسسات، العلاقات العامة، العمل المجتمعي في المجال الصحي. اشتغلت في بلدية البيرة، كنت مع الهلال الأحمر القطري كونتري دايركتور، كنت مع الهانديكاب انترناشنال كونتري دايركتور، ولكن أيضا كنت أعمل في الإعلام. كان في عندي برنامج إذاعي تطوعي، عملت 42 حلقة حديث مباشر مع الشارع عن قضايا المجتمعية، ولكن كانت القضية الأساسية اللي كنت مركز عليها بالإضافة لعملي الوظيفي اللي هو العمل التطوعي والإنساني.
0: نعم. وانت لليوم يعني أستاذ جاد تكتب عن موضوع العمل التطوعي، يعني أنا بتابع كتاباتك وبتقول كل يوم عن العمل التطوعي وتستذكر يعني تاريخيا العمل التطوعي.
1: لازلت أنا متطوع، حتى في نكتة حياتي تطوع. لازلت رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم اللي بدأنا بتأسيسها في أواسط التسعينات حتى أثناء وجودي في أمريكا. مر 30 سنة على تأسيس الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم، ولازلت في هذا المجال، ولكن أيضا هنالك تطوع في مجالات أخرى في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، أو بالتحديد في مؤسسات مدينة البيرة.
0: قبل ما أنتقل معك على موضوع العمل التطوعي وأحكي شو العوامل اللي يعني خلت تنمو هذه البذرة عند الأستاذ جاد، أنت بطريقة غريبة شفيت من مرض الهيموفيليا ورب ضارة نافعة. شو اللي صار معك؟
1: اللي صار معي أنه نتيجة مضاعفات مرض نزف الدم والهيموفيليا، ونتيجة عدم أخذ العلاجات النقية والدقيقة في الستينات والسبعينات والثمانينات، حصل عندي تشمع في الكبد وتوقف الكبد كلية. فاضطريت أني أسافر كخيار أخير إلى أمريكا في مرحلة صعبة جدا كانت، ونزل وزني من 120 كيلو إلى 35 كيلو وتوقف الكبد، وكان الخيار الوحيد أنه يتم زراعة كبد. فبعد 3 أشهر من المعاناة وحالة اللاوعي، خليني أقول، وعلى حافة الحياة والموت كنت، توفر أنه يكون في متبرع للكبد كامل، والحمد لله أجريت عملية زراعة الكبد. وكنت في وقتها في 2009 قبل 19 سنة ثالث حالة في العالم أشفى من الهيموفيليا، لأنه الكبد هو اللي منتج العوامل المخثرة اللي تسيطر على تخثر الدم. فالحمد لله.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: سبحان الله. يعني أنت زرعت كبد بسبب يعني خلاص تشمع الكبد وعدم كفاءته، طبعا نتيجة التراكم وتبعات المرض.
1: صحيح.
0: ولكن بعد ما زرعت الكبد سبحان الله يعني الكبد اشتغل ينتج العوامل المخثرة وشفيت من
1: الحمد لله.
0: والمفارقة صراحة أستاذ جاد، مفارقة هون في اللحظة اللي أنت شفيت فيها من الهيموفيليا نعم.

0: بث في القضية،
1: لأنها أصبحت دافع إلي إنه أهمية العمل التطوعي وأهمية إنك تخدم الفئات المهمشة. خليني أرجع لقضية العمل التطوعي إذا بتسمح الأستاذ. العمل التطوعي لم يبدأ في قضية الهيموفيليا. يعني أنا بتذكر في الإعدادي والثانوي كنت نشيط في مركز شباب الأمعري، وكان في لجان عمل تطوعي في المخيم، فكنت أشارك في أعمال تطوعية في تنظيف الشوارع، في بناء البيوت، إعادة ترتيب المرافق في داخل المخيم والمدينة. وأيضا في المرحلة الثانوية في قضية العمل التطوعي وربطها في قضية الهيموفيليا أو شفائي، صحيح لها دور أساسي، ولكن هي كانت مبنية فيها من الصغر.
0: أكيد بده يكون في أساس، يعني
1: نعم.
0: الأساس هو
1: أجمع الصغر. ولكن زي ما تفضلت، بعد شفائي من الهيموفيليا ووقاء أعراض الهيموفيليا ومضاعفات الهيموفيليا على مفاصلي وعلى الجسد
0: لابد
1: نعم أشعر أنه ضرورة أهمية وأهمية العمل التطوعي، اللي للأسف اللي عاش في الثمانينات وفي التسعينات في فلسطين بيعرف كم كانت أهمية العمل التطوعي وكم كانت منتشرة، وخصوصا اللي درسنا في بير زيت لفترة معينة كان من ضمن الكريكلم أو المساقات أو لهاي ضروري أنك تكون أنت عندك
0: عمل تعاون.
1: عمل التعاوني. ولكن الآن بنوجد أنه للأسف العمل التطوعي والتعاوني مش كما قبل، وهذا ممكن اللي بحفزني يوم بعد آخر، وخصوصا بعد هذا العمر، أنك تتشبث في العمل التطوعي وتكون دافع للآخرين إنهم يتطوعوا.
0: هو جميل، يعني سجاد يكون دائما في هالحافز اللي بيشجع الناس. ويمكن لما نستذكر مع بعض العمل التطوعي في الزمانات شوي بعطي حافز مرات عند الشباب الموجودين. أنا بحكي اليوم دورنا اليوم هو بث الأمل بين الشباب وبث الأمل في الشارع. صراحة اليوم إحنا يعني نعاني ما نعاني في البلد، وبدناش ما يعكر مزاجنا أكثر ما هو معكر. ضروري نحكي عن الأمل، ضروري نحكي عن قوة الشباب، قدرة الشباب. ويمكن هذا لما حكيت عن حواري البيرة ونرجع شوي للهاشمية، مدرسة الهاشمية اللي كانت هي هلأ اليوم هي مركز البيرة الثقافي.
1: صحيح.
0: اللي هو في نص البلد، مركز بلدنا كان يسمى سابقا، كمان اللي بصير فيه اليوم تجمعات أهالي الأسرة للناس اللي ما بتعرف هذا المكان، وكان مدرسة الهاشمية.
1: نعم.
0: ولليوم جوا صور مدراء المدرسة الهاشمية على مدار عمرها. يعني شو شكلت فيك هاي المدرسة؟
1: المدرسة الهاشمية، يعني انت عمالك بتطرق، يعني عامل الهوم وورك تاعك منيح.
0: انا بحضر منيح.
1: المدرسة الهاشمية كانت نقطة تحول ونقطة أساسية في حياتي. درست فيها المرحلة الثانوية اللي هو على عمر 16 لل 18. بستطيع أقول لك المدرسة الهاشمية كانت رمز للعمل الوطني والعمل التطوعي. في المدرسة الهاشمية تم تشكيل لجان العمل التطوعي الثانوية، وكنا جزء من هذه اللجان، وبتذكر إيش اللي عملناه في المدرسة الهاشمية. أيضا المدرسة الهاشمية كانت رمز للنضال. دائما بستذكر حادثة معينة. أحد زملائنا كان مائر كهانا، رباي مئيك كهانا، اللي تم اغتياله في نيويورك، يخدم في الجيش الإسرائيلي. فانتبه لأحد الشباب اللي معنا في المدرسة وحدده، فمسكوا على مع نهاية الدوام وخلاه يخلع بنطلونه ويخلع حذاءه ويحط حذاءه على رقبته ويركض ويهرول ما بين المدرسة الهاشمية بوابة اللي هي في شارع النهضة باتجاه دوار المنارة ويرجع مرتين ثلاث. هذه كانت نقطة تعطيك،
0: هذا صار قدام الطلاب،
1: قدام الطلاب وقدام الناس في المنطقة. فهاي بتعطيك معنى إيش إنك تكون فلسطيني، إيش معنى إنك تكون عندك عزة نفس وقوة نفس، وإنك تنظر رغم الألم تنظر للأمل. وكيف هذا الشاب بقي محافظ على شخصيته. أيضا قضية ثانية في المدرسة الهاشمية اللي أنا بستذكرها، كانت ملاصقة لمركز الشرطة اللي تم هدمه في الانتفاضة الثانية. احنا كطلاب مرحلة ثانوية كانت مسرحية كاسك يا وطن تعبر عن الروح الوطنية. بالرغم من انه كان جنود الاحتلال والشرطه الاحتلاليه بجانبنا
0: كان يوصل شارع
1: بيننا، اصرينا انه نعرض هاي المسرحيه مخالفه للقوانين والانظمه، ولو كان بيجوا بيقتحموا.
0: كان ايامها قائد ال ال ال الارتباط الـ شو كان يسموها
1: الاداره المدنيه، اعتقد نعم،
0: وكان القائد كان ممنوع
1: فتم عرض المسرحيه بمساعده الله يرحمه مدير المدرسه الاستاذ اسماعيل الفقهاء ابو الهيثم اللي اعطانا الضوء الاخضر، ولكن بصمت. وتم عرض هاي المسرحيه اللي تبث نوع من الحس الوطني في الطلبه. فانت لما ذكرت المدرسه الهاشميه فعلا المدرسة تاريخ، وأيضا بيعبر عن قضية العمل الوطني، العمل التعاوني التطوعي وعزة النفس للإنسان الفلسطيني اللي يتقدم ويبادر ويساهم في العمل.
0: يعني وأنت لم تترك الميدان، ظلت موجود، وانتقالا للجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم، وهي الرحلة الطويلة ورحلة معاناة مع المرضى. وإحنا يعني الحمد لله رب العالمين في هاي البلد دائما من أزمة لأزمة، طلعنا من الكورونا وكانت صعبة على كل المرضى، وأنا يعني تزامننا بهذا العمل أنا وياك يعني بأمراض مختلفة، ولكن عانينا من هذه الفترة. نعم. بعدين انتقلنا لفترة الحرب. نعم. اللي أولها كانت في قطاع غزة، بعدين انتقلت الحرب للضفة الغربية، ومع الوضع الاقتصادي ووضع العام، كيف بتشوف وضع البلد صحيا، القطاع الصحي في البلد؟
1: القطاع الصحي تاريخي، قصة تاريخية متجددة، ولكن في تدهور وسقوط. قضية توفر الأدوية، أنا اليوم كان عندي موعد في مديرية الصحة أروح أجيب أدوية الخاصة، هاي إلى 19 سنة 8 أنواع أدوية لازم تكون متوفرة معي، 19 سنة إلي عم باخدها، شهريا لازم أروح، هل تتوفر الثمن أصناف أدوية شهريا؟ لا،
0: لا.
1: 3 أصناف من 8 أصناف
0: تتوفر.
1: أنت بتشوف قضية الرواتب، المرضى شو ذنبهم؟ أنا لا ألوم الموظفين إداريين
0: الموظفين وحتى الأطباء والموظفين
1: ما إلهم،
0: بنحكي المنظومة نفسها،
1: المنظومة نفسها يجب أن تتعامل مع هذه القضية. أنت تحدثت عن قضية الكورونا وانتقلنا للحرب على غزة، أنت تتحدث عن أمراض مزمنة، تتحدث عن روتين يومي، أمراض عادية، سكري، ضغط، هيموفيليا، ثلاسيميا، تصلب لويحي، أمراض ضغط، أمراض قلب،
0: أمراض الصحة النفسية،
1: أمراض الصحة النفسية، هاي الأدوية مش متوفرة. فإذا أنت بدك تحط هاي الأولويات على سلم أولويات وزارة الصحة ووزارة المالية والرئاسة الفلسطينية، يجب أن توضع هذه ضمن الاستراتيجيات. ولكن للأسف، للأسف الشديد، أنا لما بتجيني معلومة من دول مانحة أو مؤسسات أجنبية داعمة تقول أنا ما بقدر أقدم أدوية لمرضى الثلاسيميا أو الهيموفيليا أو التصلب اللويحي لأنها مش موجودة على استراتيجية وزارة الصحة أو على سلم الأولويات،
0: مش من ضمن قائمة الأدوية،
1: الأدوية الأساسية. فأنت هيك عمالك بتحرم هاي الشرائح من الأدوية. دواء النقرس ثمن علبة الدواء 11 شيكل، إذا مش متوفرة في وزارة الصحة معظم المرضى ما بقدر يوفروا 11 شيكل. أنا الدواء الكبد تاعي ثمنه 1400 شيكل.
0: أو
1: 1400 شيكل شهريا، هذا واحد من 8 أنواع، غيري ما نفس الإشي غيري ما راح يقدر يوفره. هذا مش بس لمريض الكبد، للقلب، للكلى، لزارعين النخاع. أيضا أنت بتتحدث عن إبرة السكري، الأنسولين مش متوفرة. أيضا كنا بنتحدث عن قضية جدولة العمليات، جدولة العمليات مش عم تتوفر بانتظام، بدك عمليات بسيطة، مرارة بدك لشهر، عمليات عظام، عمليات، فما بالك في العمليات الطارئة أيضا، فما بالك في أمراض السرطان.
0: ليش بأثر هذا الحكي بالواقع الصحي على مرضى الهيموفيليا تحديدا؟ لأنه يعني هذا اختصاصكم وهذا اختصاص الجمعية الفلسطينية أمراض نزف الدم. كذاش بأثر على مرضى الهيموفيليا؟
1: إحنا بنتحدث عن مرضى نزف الدم والهيموفيليا 13 نوع. لما وزارة الصحة بتوفر نوعين من هاي اللي هو الفاكتور الثامن والتاسع، وال11 نوع الآخريات يجب إنه تتوفر عبر الشراء الخاص أو عند الطلب. فأنت بتتحدث إنه هاي إذا ما توفرت شيء قضية حياة أو موت، قضية إعاقة. إذا ما خلال دقائق ما توفرش العلاج هذا للمريض، راح يصير في عنده تلف في المفاصل والعضلات والأعضاء الداخلية، راح يستمر النزف لساعات وأيام طويلة، وفي كثير من الحالات خسرنا مرضى وماتوا نتيجة عدم توفر الأدوية. وقس على هذا المجال مرضى معظم الأمراض. أنت بتتحدث عن آلاف من مرضى نزف الدم والهيموفيليا، بينما عشرات الآلاف من المرضى الآخرين. أنا يعني مش طبيب بالمهنة، ولكن من تجربتي الخاصة،
0: تجربة نعم،
1: من التجربة ومن تواصلنا مع المرضى على مدار الساعة، بنشوف قديش كم المعاناة اللي بمر فيها المرضى. مريض من مختلف الأمراض، هل صانع القرار وهل الموظف الإداري أو المالي عنده الخبرة والإنسانية، خليني أقولها بتجرد، اللي يعرف كم المعاناة اللي بمر فيها هذا الإنسان حتى يضغط أنه تتوفر هذه الأدوية، بدل ما هي تروح للنثريات وللمواصلات ولبدل مواصلات أو لأي أشياء توجه للأدوية الأساسية؟ هل هذا يحدث؟ لا. هذا اللي احنا بنطالب فيه، أنه إدراك أهمية وخطورة عدم توفر هذه الأدوية من خلال الواقع. احنا ما بنجيب إشي من برا، احنا بنتحدث عن الواقع الموجود على الأرض. يعني زي ما تفضلت، عندنا جمعيات كثيرة متخصصة، كل واحد عم بيطرح في قضية مرضاه، ولكن هل يستمع صانع القرار ومقدم الخدمة والإداري والمسؤول المالي لهذه المعاناة؟
0: اللي بده يقود بلد بده يسمع، اللي بده يقود. يعني دائما احنا تقاس البلدان وتقدمها بشغلتين اساسيات، الصحه والتعليم.
1: والتعليم بالضبط.
0: ويعني حتى موضوع الامن يلحق الصحه والتعليم، يعني تحديدا يعني يتبع التعليم، وكلما يعني ارتفعت نسبه التعليم في بلد ترتفع نسبه الامان في البلد. احنا اليوم بالمناسبه، وكنت الصبح كنت براجع في دراسه دوليه، احنا اليوم بقول لك 3 من كل 4 طلاب فلسطينيين عمر 15 عام هم اقل معرفه في موضوع العلوم العامه، ولك ان تتخيل. واحنا اليوم احنا في اذيال الدول من 197 اعتقد دوله كان البحث. اذا
1: يعني خليني اعطيك على قضيه التعليم واهميه التعليم وتخصصية الأمور، يعني مرتبطة في اللي إحنا بنشتغل فيه، عمالنا في الهيموفيليا أو في الثلاسيميا. أنت لما كانت تنطرح الأمراض المزمنة مثل الهيموفيليا والثلاسيميا في فقرتين أو ثلاث في الكتب في المنهاج وتم إزالتها، أيضا هاي مشكلة. مش فقط قضية إنه هل بدهم يداوموا 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، لا، قضية التعليم، قضية جودة التعليم، إيش الموجود في التعليم، التوعية والتثقيف. لما كنا نعمل نشاطات حول الأمراض المزمنة، حول احتياجات المرضى، حول إدماج هؤلاء المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، أنا لما تتصل معي أم مريض من إحدى محافظات الجنوب رافضين يدخلوا ابنها في حضانة لأنه أو في روضة لأنه معه مرض هيموفيليا،
0: خايفين؟
1: خايفين. أوكي. أنا بهاي الطريقة لما أجي أتكلم عن تجربتي بعد 62 أو خلال 62 سنة الماضية، أنا بحفز الأهالي أنه ما تخلوا هاي عائق، ما تسكتوا على حقوقكم. أنتوا ابنك لازم يكون في الروضة، لازم تحكي مع مديرية التربية والتعليم في محافظتك، لازم تحكي عنها مع وزارة الصحة اللي يكون في أيضا تكاملية في الخدمات ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، إنه ما يخافوا، ما يعزلوا، ما يصير في تسيب وتسرب للأطفال هدول ما يدخلوش المدارس.
0: البلد لوين رايحة؟
1: البلد أعتقد البلد فيها الخير، والخير موجود في هاي الأمة، ولكن الناس لازم تتقدم، تتحدى، تحكي. البلد صحيح تحدثت قبل شوية عن انهيار المنظومة الصحية ووصولها إلى الهاوية، ولكن في مجال للتغيير. التغيير ما بيكون والناس ساكتة، الناس بتتحدث عن قصص واقعية. لما أنت تستضيف جاد اليوم عندك يتحدث عن تجربته، هذا بحفز الآخرين إنهم يتقدموا، إنه ما تخجل إن مريض هيموفيليا أو مريض ثلاسيميا أو تصلب لويحي على أنها تتقدم وتطالب بحقوقها. وهذا اللي إحنا بدنا نحكي، يعني ما في مجال إنك أنت تغير بين لحظة وأخرى، ولكن القضية تغيير قضية تراكمية من خلال رفع الصوت ودق الخزان وإنارة الشعلة.
0: يعني لا لازم يندق الخزان، يعني وإحنا يمكن نكون على أبواب انتخابات خلال الفترة الجاية إن شاء الله يكون في انتخابات، يعني وتحريك المياه الراكدة في الآخر لازم يجيب لنا الخير. شو رأيك؟ ليش تحكيت؟ ابتسمت.
1: ابتسمت لأنه أنت ممكن عم تحكي بقرأ. أنا من زمالتي معك صرت أستقرأ شو اللي بتفكر فيه. نعم خضت انتخابات بلدية البيرة أنا،
0: نعم،
1: ولكن الانتخابات ليس بالضرورة أنك تكون صاحب فكر سياسي أو منتمي لأي تنظيم أو حزب أو جماعة،
0: خاصة بتعلق لما نحكي عن بلديات،
1: البلديات محلية. أو الخدمات، حتى الخدمات
0: هيئات محلية، يعني
1: هنالك ضرورة أنه الإنسان يخوض الانتخابات حتى يكون في نوع من التغيير. ولكن بالرغم من أني أصبحت أؤمن يجب أن يكون لك سند سياسي وسند مجتمعي، ولكن تستطيع أن تحصل على بعض الحراك وبعض التغيير، ولكن مش بين ليلة وضحاها. فأنا مع أنه يكون في هنالك مشاركة انتخابية ومجتمعية. ليش ما يكون في أصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات شكله واجهة انتخابية اللي تقود الانتخابات؟ مش بالضرورة يكون انتمائي سياسي أو حزبي أو ديني أو تنظيمي أو ممكن يكون أصحاب الاحتياجات، الاحتياجات الصحية، الاحتياجات التعليمية، وتكون هاي نقطة الانطلاق إنه في خلل في النظام الصحي، نحن أصحاب الاحتياجات الصحية بدنا نقود هذا التغيير. نحن أصحاب التعليم اللي شفنا إنه التعليم تأثر في آخر سنوات بدنا نطالب بالتغيير ونشكل واجهة للتعليمي، تخصص تعليمي.
0: يعني أبو النور أنت تكتب ويعني وناشط حتى على الفيسبوك تحديدا، تكتب عن شارع القدس.
1: نعم.
0: شو قصتك مع شارع القدس؟
1: شارع القدس، أنا ساكن على شارع القدس، ولدت وأسكن على هذا الشارع، أجلس على أريكتي أو كنبايتي وأتابع، أتابع ما يحصل، أوثق ما يحصل، أحاول أن أدق الخزان. في 2004 أول ما رجعت من أمريكا كتبت رسالة لبلدية البيرة كان عنوانها لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لا لمن تنادي. بعد 30 سنة أو 20 سنة لازال الوضع زي ما هو، هنالك يحصل تغيير. اليوم كنت بدي أصور، امبارح نشرت إشي وتم تصليحه من بلدية البيرة مشكورة، كنت بدي أصور ولكن هذا لا يكفي. امبارح كان في 3 أعراس تم تسكير الشارع لنص ساعة 45 دقيقة، سيارات الإسعاف خارجة من الهلال ما عرفت تطلع، تم الاتصال مع كذا جهة مسؤولة ما كان في استجابة. إذا جاد ما بكتبش وجاد ما بتمش يثير الموضوع ما أعتقد رح.
0: يعني أنا أذكر وتحديدا عن الشارع ولجنة حي
1: شارع القدس،
0: شارع القدس وسطح مرحبا،
1: سطح مرحبا نعم.
0: ويعني في برنامج مع الناس في على راية، وجمعنا الموضوع مع يعني سيادة العميد لؤي رزقات وفتحنا معه الموضوع وقلنا له بعدين. يعني أنا واحد من الناس لما بقطع الإشارة الضوئية في شارع القدس، وهي بعيدها اليوم يمكن للمرة الثانية، بخاف. وأنا بقطع الإشارة حمراء الإشارة خضراء بخاف، بكون أطلع شمال يمين لما بتقطع الإشارة خضراء، لأنه ما حدا بوقف الإشارة المسخمة، ما حدا محترمها بالمرة، بخوف الشارع صراحة
1: جدا. وهذا النقطة اللي أنا كتبت أول امبارح في هذا الموضوع، يعني ملعب البيرة الجديدة بجانبي هنالك أكاديميات كرة، أطفال لا يتعدوا 6 و7 سنوات بيجوا من مناطق مختلفة، من المخيم الأمعري، من مدينة البيرة، من كفر عقب، من قلنديا، من سطح مرحبا، من أم الشرايط، بتشوفهم بيقطعوا الشارع. أنا يعني كل لحظة بتكون إيدك على قلبك إنه بده يصير إشي،
0: لا سمح الله،
1: لا سمح الله. في الليلة بتسمع السيارات بتخبط، الإضاءة مش كفاية، السرعة مش كفاية، عدم تواجد قوات شرطة بيعطي مجال
0: للتجاوزات.
1: يعني أعطيك مثال آخر أيضا، الساعة 3-4 الصبح السيارات الفجر، السيارات واقفة مفتوحة الأبواب، أصوات موسيقى بالعربي وبالإنجليزي وبالعبري، وحركات مشبوهة. هل إحنا سنصبح شيكاغو ونيويورك و المدن اللي
0: يعني احنا بدنا نصير شيكاغو ونيويورك بس في اشياء معينه؟ يعني طب ما نعمل زيهم في التحضر والتعليم والثقافه 100% والصحه، بدل ما نعملها بس في تخميس وتفحيط السيارات. يا ريت عندنا شوارع زي العالم والخلق نفحط فيها يعني.
1: لا حتى يعني مره حصل حادث على مطب نص متر معمول، السياره نطت من جهه من الشارع للجهه الثانيه، بتتصل بتقولهم خففوا المطب، قال اذا بدك انت مطب اشتري انت على حسابك مطب وحط مطب بسيط.
0: يعني للأسف، ولكن يعني من المهم يعني أن الواحد يضل يحكي صراحة، يعني يضل يحكي في ويكتب عن العمل التطوعي، وهذا ما نشهده وما تكتبه أستاذ جاد، وعن شارع القدس. وشارع القدس هو لا يعني شارع القدس، هو يعني كل منطقة في البلد. أنا في بتونيا بوصلنا هون على راية شكاوي، في عند حاجز 17، وفي منطقة بتونيا شارع المنطقة الصناعية نفس الفكرة، في تشويش، في حركة السير، في إزعاج. قديش دور العائلة مهم؟
1: العائلة دورها مهم جدا، هذا أنا ممكن أنت بتلاحظه. يعني والدي، زوجتي، أمي، جدتي، أبنائي، أحفادي ملهمين إليك في حياتك، طبيعة متابعتهم إليك، إدراكهم شو اللي أنت بتمر فيه، بس بيفكروا زيك، بتفكر زيهم، بيعطوك دعم معنوي، بيعطوك رؤية، سند. ولكن إذا أنت ما بتكون جزء من هاي المنظومة الاجتماعية ما بتقدر تتقدم للأمام. إحنا مجتمعنا الشرقي خلينا نقول يختلف. أنا عشت في أمريكا 20 سنة، دور العائلة وأهميتها في إنها تعطيك انطلاقة للأمام هي الأساس. يعني أنا بدي أضرب مثال، وأنت إيش الشخصي، أنت جيت علي في طوارئ رام الله قبل فترة.
0: صحيح، أنا ناسي والله. لا ذكرت.
1: ذكرت؟
0: نعم صحيح.
1: أنا كنت أمر في أزمة صحية جدا، جيت حكيت لي شو أبو النور، قلت لك والله هيني إلي كذا ساعة في
0: صحيح،
1: قلت لي أخذتني بإيدي وعن مين؟ عن مين أخذت؟
0: الدكتور محمود.
1: الدكتور محمود اللي هو مين؟
0: أخوي.
1: أخوك. استطاع محمود أنه يحل المشكلة. هل هذا لأنه محمود؟ لا، لأنه في علاقة عائلية. وهي
0: واسترفد أبو النور في هذا الموضوع، يمكن عشان نحكي عن موضوع الطوارئ في البلد وهذا مهم.
1: نعم.
0: أنا سبحان الله اليوم كمان الصبح حكيت عن هذا الموضوع. لما يكون طوارئ يتسع لعشرين سرير وتلاقي عندك 300 مراجع،
1: نعم،
0: وعندك طبيبين فقط وطبيبين امتياز، يعني 4 أطباء 2 أخصائيين و2، شو بدي يسوي هذا؟
1: نعم.
0: شو بدي يلحق؟ طب زي طوارئ مجمع فلسطين الطبي اللي بيجي كل الحالات من عنده ويحول على المجمع حالات من المستشفيات الأخرى، شو بده يلحق صراحة؟ يعني خلينا نحكي ابن المحافظة هون يتعالج.
1: نعم. فهذا يعني أنت سبحان الله، أنت إيش بيجر لإشي؟ لما تم تشخيصي لفشل الكبد، أنا دائما بذكرها، وين تم تشخيصي؟ مش في مايو كلينيك ولا في هداسة ولا في التلها شمير، تم تشخيصي في مجمع فلسطين الطبي
0: أيام كان مستشفى رام الله الحكومي.
1: نعم، أيام كان مستشفى رام الله الحكومي، الدكتور وائل قفيشي من الخليل الله يذكره بالخير هو اللي شخصني بفشل الكبد. عندنا الكفاءات وعندنا إمكانيات محدودة، ولكن المنظومة لما تتكامل، المنظومة اللي تبدأ في العائلة وتبدأ في إدراك أهمية إنه نشتغل مع بعض بروح تعاونية، روح هي. يعني أنا ذكرت قضية لما أنا وياك تقبلنا في طبعا أهمية
0: العيلة
1: تبدأ، يعني مش قضية إنه فقط الإمكانيات، الإمكانيات بسيطة، ممكن إنك تعمل تخطيط للقلب أو تعمل whatever، توفر الأدوية، مش إنه أطلع أنا على الصيدلية في الشارع برا في قدور أدور على الأدوية.
0: والله هذيك اليوم أنا هيك فتحت الموضوع بالصدفة، قلت في صيدلية قريبة من جهة الأمعري، فدخل مريض ومعه ورقة عادية مش ورقة روشيتا، وجاي يأخذ أمبول روفينال وديكورت. فأنا استغربت يعني، فبقول له للدكتور في مستشفى رام الله قال لي أجيبها لأنه مش موجودة في المستشفى. أنا بحكي عن دوكليفين ديكورت، يعني الناس اللي بتعرف في موضوع الطبي الدبل دي يعني هاي الإبرة يعني بجوز يطلع حكها الثنتين مع بعض مع الديسبوزابل تبعهم يدوب 10 شيكل.
1: صحيح.
0: مش موجودة، مريض بسحب مشوار والآخر الدنيا عشان يشتريها من الصيدلية ورد يرجع. وين وصلنا وين وصلنا، وين صحة المواطن؟
1: نعم. أنا قبل يومين مريضة من الخليل تتصل فيه، إلها 3 سنين بتحاول تحصل على أدوية معينة مش موجودة، هي مش عارفين يدبروها، جايبتها من مصر على الجسر بتنفصل الأدوية البودرة عن السائل، الآن البودرة موجودة بس السائل مش موجود.
0: أوبس. على الفاضي.
1: على الفاضي. طب هاي الأشياء إحنا ليش ما بنتحدث عنها؟ هاي المفروض تكون محفز لأنه يكون في عنا تكافل مجتمعي، هاي من ضمن التطوع والتكافل والعمل المجتمعي اللي بنحكي فيه. هاي القضايا ما بتطلع على الإعلام أخ أحمد، وهذا الأساس اللي لازم نتحدث فيه، مش نستضيف جاد لأنه وزير، مع احترامي للوزراء أو مسؤول أو مدير عام.
0: لا. إن شاء الله تكون وزير قريبا.
1: لا بديش لأنه هاي القضايا اللي لازم يتم البحث فيها والأخذ فيها حتى نحل قضايا بسيطة جدا، 10 شيكل.
0: بس هي بتهد أبو مش قادر يجيبها
1: أبو بالضبط، ولكن في نفس الوقت بتحل مشكلة وبتعطي أمل.
0: صح 100%.
1: وعلى هذا الأساس إحنا لما نتحدث ونطرح قضايا معينة مش لمجرد طرح القضايا، لا، مجرد أن نوجد حلول نحطها على سلم الأولويات. يعني إذا كان إبرة مريض الهيموفيليا $500 أو $1,000 والدبل دي ب10 شيكل، أنا بشوف الاثنتين ذات نفس القيمة لأنها بتخفف الألم
0: في الآخر. هي حل مشكلة،
1: حل مشكلة.
0: وهيك بنكون إحنا يعني جاد والهوموفيديا والقدس، وأنهيت كتابك بقصة تذكرت شخصيتين فارقوا الحياة سواء بالثلاسيمة أو بالهوموفيديا، وأنهيت كتابك في إلهامهم.
1: كانت قول يا طير عرض قبل عدة أشهر في
0: للفن الشعبي،
1: فرقة الفن الشعبي الفلسطيني في قصر رام الله الثقافي. فأثناء العرض أطفئت الأنوار، بدأ العرض، تذكرت أخوي أيمن الله يرحمه، زميلتي رشا أبو غوش. أيمن توفي بالمضاعفات الهيموفيليا، ورشا توفيت من مضاعفات الثلاسيميا. لا شعوريا وجدت نفسي عمالي بكتب خاتمة كتابي، ما أدخل لي كيف، ما بين الدموع ما بين التأثر كتبت الخاتمة. الحمد لله الكتاب صدرت الطبعة الأولى.
0: مبروك.
1: الله يبارك فيك. اليوم تكلمت مع دار النشر، يتم الآن طباعة النسخة الثانية في الأردن.
0: ألف مبروك.
1: الهيموفيليا جاد والقدس باللغتين العربية والإنجليزية، صدر عن دار إلياحور في أبو ديس، رح يصدر عن نفس دار النشر في الأردن الطبعة الثانية، وإن شاء الله قريبا الطبعة الثالثة رح تكون في مصر
0: إن شاء الله. ويعني ألف مبروك، ويعني هي تجسيد لهذا الثلاثي الهيموفيليا وجاد والقدس. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ جاد الطويل على هذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله نكون أنه قدرنا نغطي هاي المحاور ونكون أصحاب محتوى، الناس اللي بتسمعنا كمان تكون هذا جزء من الإلهام.
1: شكرا لك ولرايا وللمستمعين والمشاهدين.
0: وإن شاء الله لنا لقاءات في محاور أخرى. بدي أشكر جزيل الشكر وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا دائما، شكرا لمتابعتكم، وانتظروا إن شاء الله الأحد القادم بمحتوى جديد وضيف جديد مع بودكاست ضيف الراية، دائما برعاية جوال. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، السلام عليكم.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
3: برعاية جوال.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
5: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا بنحلم فيه.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن السادسة مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة راية الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. قصف مدفعي إسرائيلي بجوار مدرسة أم الفحم في منطقة السلاطين شمال غرب قطاع غزة، وقصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة. قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي صوب الشبان خلال اقتحام قرية كفر عين شمال غرب رام الله. قوات الاحتلال تنصب حاجزاً على المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله. لليوم 36 على التوالي، الاحتلال والمستوطنون يحاصرون 3 عائلات في قصرة جنوب نابلس. الاحتلال ينفذ تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان. هذا وقام الاحتلال بعملية تفجير في بلدة الطيري في الجنوب اللبناني. وكالة الأنباء السورية سانا تفيد بأن قوات الاحتلال استهدفت تلة حربون غرب بلدة بيجن بريف دمشق ب4 قذائف مدفعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن حرب إيران قد تنتهي مباشرة بعد الانتخابات وربما قبلها، مجددا التأكيد بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي. انتهى الموجز، المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

أهلا بكم متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية، نطل عليكم في مساء جديد وفي حلقة جديدة من برنامج حصاد الراية. هذا مساء الأحد 13 من شهر أيلول للعام 2026، تابعونا الآن على رايا أف أم على موجتنا العاملة على التردد 99.2 أف أم وعبر التلفزيونات التفاعلية. إذا كنتم من مشتركين حضارة تي في ومدى تي في بإمكانكم أن تتابعونا على تلفزيون الرايا وتتابعونا أيضا على رايا.بي.إس. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الراية مجموعة من الملفات والمتابعات ونتابعها وإياكم على الهواء مباشرة. البداية ستكون من القدس، من المسجد الأقصى المبارك والمقدسيون الذين يعيشون أوقاتا وأياما صعبة بالتزامن مع ما يسمى بأعياد الخريف اليهودية. لنا وقفة أيضا مع قطاع غزة الحاضر دائما عبر أثير الراية. في قطاع غزة ومن قطاع غزة سنكون مع ملفين رئيسيين، الأول متعلق بأزمة المواصلات التي تزيد من صعوبة المعيشة في قطاع غزة نظرا لانعدام وسائل النقل العامة وتدمير الاحتلال الإسرائيلي لقطاع النقل الذي تكبد خسائر هائلة جراء الإبادة التي استمرت على مدار ثلاثة أعوام متتالية.

وفي الحصاد أيضا وقفة ونظرة على الصورة الأوسع لما آل ولما حل بقطاع النقل العام في قطاع غزة مع رئيس نقابة أصحاب الباصات العامة في القطاع. على هذه الطاولة أيضا متابعين الكرام متابعاتنا الكريمات، من صيف حار وإحساس غير مسبوق بالرطوبة إلى موسم أمطار استثنائي، متى ستبدأ درجات الحرارة بالانكسار؟

0: البداية من الميدان ومما يريد عاجلا من ميدان الضفة الغربية المحتلة، قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي الأخبار الميدانية أيضا، مستوطنون يرعون أغناما مسروقة بأراضي قرية برقة شرق رام الله. وفي متابعتنا الميدانية أيضا، ووفقا لما ورد عن محافظة القدس، نحو 600 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة في اليوم الثاني مما يسمى برأس السنة العبرية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. أعياد الخريف اليهودية، رزنامة مزدحمة تضع القدس والضفة أمام أسابيع حساسة، بل حساسة جدا لا سيما في القدس. تدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأيام الحالية والمقبلة أيضا فترة حافلة بالأعياد والمناسبات اليهودية، تبدأ برأس السنة العبرية منتصف أيلول الجاري، وتمتد عبر يوم الغفران وعيد العرش، وصولا أيضا إلى فرحة التوراة في واحدة من أكثر الفترات كثافة في التقويم الديني اليهودي. في هذا المساء أيام صعبة يعيشها الأقصى والفلسطينيون في القدس بالتزامن مع ما يسمى بأعياد الخريف اليهودية. سنقترب من الصورة أكثر، سنقترب من المشهد أكثر. يسعدنا نقول مساء الخير للزميل باسم زيداني الصحفي والناشط من بلدة سلوان. أهلا باسم، حي الله، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا بك. يعني من خلالك إحنا بنعرف كيف القدس الآن، كيف البلد القديمة بالقدس الآن، وكيف المسجد الأقصى المبارك اليوم اللي شهد اقتحامات وفقا للمصادر الرسمية بأعداد بمئات المستوطنين قاموا باقتحام المسجد الأقصى المبارك لأداء صلوات تلمودية، وفي مجموعات أخرى اقتحمت المسجد يعني تحت إطار ما يسمى السياحة أيضا.
1: يعني في الحقيقة مدينة القدس والمسجد الأقصى هم في أكثر الحالات حزنا في الأيام هذه، يعني تكثيف الاقتحامات من قبل المستوطنين ودعوات لتكثيف هذه الاقتحامات. الأشد ألما هو منع المقدسيين من دخول المسجد الأقصى والبلد القديمة. حتى المسنين اليوم تحت 75 عام تم منعهم من الدخول المسجد الأقصى وحيد البلد القديمة لأداء صلاة الفجر بحجة تأمين اقتحامات المستوطنين. اليوم الحكومة الإسرائيلية والشرطة بتنتهج نهج واضح وصريح جدا، هو إطراق المسجد الأقصى والبلد القديمة ومحيطها، حتى وصل الأمر فيهم إلى إغلاق مداخل بلدة سلوان الأقرب من الواجهة الجنوبية إلى المسجد الأقصى المبارك، ومنع أهاليها من العبور في شوارع رئيسية تصلهم

0: ضد المصلين، ضد المرابطين، ضد الكبار في السن في الفترة هذه تحديدا. اليوم حكومة الاحتلال والشرطة تستهدف الناس الكبار بالسن اللي بيقضوا معظم وقتهم في المسجد الأقصى المبارك، لأنه ما في عندهم شيء آخر يقوموا فيه خلال النهار سوى التواجد في المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلوات وقراءة القرآن. نتحدث عن ناس يعني تجاوز 70 عام والثمانين عام، اللي ما عندهم القدرة أساسا أنهم لا يواجهوا شرطة ولا يتصدوا لاقتحامات، وإنما متواجدين لتأدية عباداتهم. اليوم الشرطة تتعمد تبعد هذه الناس، وكان آخرهم يعني الحاج أبو جلال العباسي، نتحدث عن رجل أكثر من 75 عام وتواجد بشكل يومي في المسجد الأقصى المبارك. هذه الناس تشعر بالقهر، تشعر بالقهر لعدة أسباب. أولا لإبعاد عن المكان اللي بيشعروا فيه بالأمان وبالراحة، ثانيا لأنه ما في حدا قادر ينصرهم ولا حدا قادر يترافع عنهم ولا يرفع عنهم هذا الظلم اللي بيعيشوه. يعني اليوم احنا بنحكي كل المؤسسات الأجنبية والعربية والإسلامية والمسيحية مش قادرة ترفع كل الظلم اللي بيصير على البلد القديمة، مش بس على المسجد الأقصى، كمان للتوضيع حتى على الكنائس في البلد القديمة.
1: يعني كنت سأسألك يعني فيما يتعلق بالبلد القديمة، يعني المسجد الأقصى مستهدف وفي عين يعني في عين الاستهداف، وإنما يدل منع يعني كبار السن من الصلاة حتى ومن دخول المسجد الأقصى المبارك لتأدية الصلاة إنما يدل على ذلك، وباقي ما تبقى بمعنى داخل الأسوار، يعني كيف تبدو الصورة؟ شو بتسمع من الناس؟ شو بيقولوا كمان الناس، سواء الأهل أهل البلد تحت باسم والناس اللي هم يعني لسه بيفتحوا مصالحهم الاقتصادية وأبواب محلاتهم في البلد القديمة؟
0: يعني أهالي البلد القديمة اليوم بيعيشوا في كدر غير مفهوم، بتم منعهم من الدخول إلى بيوتهم، بتم منعهم من الوصول إلى الأسواق، بتم التنكيل عليهم، تفتيشهم والتنكيل فيهم. الناس عايشة في ضغط غير مسبوق ولا يمكن لإنسان طبيعي أن يتحمله. يعني أنا أتحدى في كل العالم إن كان هناك إنسان طبيعي يعني باستطاعته العيش في داخل البلد القديمة وتحمل ما يتحمله أهل البلد القديمة، سواء من اعتداءات، من تقييدات، من تنكيلات. في هذه الأيام أهل البلد القديمة من الشبان تحديدا بتم منعهم بالساعات من الدخول إلى بيوتهم بحجة تأمين اقتحامات المستوطنين، بالذات في ساعات الصباح إذا كان بده يخرج لشغله أو عائد من شغله بتم منعه، بتم صلبه، بتم تفتيشه وحتى اعتقاله. وشنت القوات يعني قبل أيام حملة اعتقالات احترازية طالت عشرات الشبان في البلد القديمة بحجة أنه هدول الشبان عندهم ملفات أمنية سابقة، عندهم أوامر، عندهم شك أنه ممكن يهددوا الأمن في مثل هذه الأيام. بالنسبة للحركة التجارية، الحركة التجارية تم القضاء عليها منذ 7 أكتوبر. استغلت حكومة بنيامين نتنياهو هذا الحدث من أجل التضييق على كل الفلسطينيين وبالذات أهالي البلد القديمة وخنقهم برفع الضرائب، بمنعهم من فتح محلاتهم. في مثل هذه الأيام، كثير من الأيام رشاد، يتم منع التجار من الوصول لمحلاتهم وفتحها، وإن تم السماح للتجار بالوصول إلى داخل البلد القديمة يتم منع المشترين من الوصول للبلد القديمة. هذا شيء يعني مفهوم وواضح أصبح من الطرف الإسرائيلي بأنه هم بدهم يوصلوا لمرحلة بأنه يتم إفراغ البلد القديمة بالكامل من تجارها ومتاجرها وسكانها وأهلها والسياح، يعني حتى السياح الأجانب والمسيحيين ورجال الدين من المسيحيين. يعني إحنا كنا نقول أنه مشكلتهم مع الإسلام والمسلمين، اليوم لا، هم ما بدهم أي حدا. الاعتداءات اليوم اللي بتصير كمان على المقدسات المسيحية وعلى رجال الدين المسيحيين وعلى الراهبات في البلد القديمة من قبل المستوطنين أصبحت ممنهجة بشكل دائم، سواء من يعني حتى من فتيات المستوطنات. قبل أيام على الدير الأرمن البصق على يعني رموز دينية تهم المسيحيين من الطائفة الأرمنية أمام الشرطة. يعني هناك خطة واضحة لتهجير كل ما هو فلسطيني من داخل البلد القديمة من أسواقها ومن بيوتها. طبعا
1: نعم.
0: في هذه المرحلة الحكومة تدعي أنه هذه تصرفات عشوائية وتصرفات فردية، ولكن من الطرف الآخر إحنا بنشوف أنه قيادات الاحتلال وعلى رأسهم بن غفير وسموتريتش هم من بيقودوا هذه الاقتحامات، هم من بيقودوا هذه الأعمال، هم من بيعرضوا عبر صفحاتهم، عبر منابرهم، عبر الكنيسة حتى البرلمان الإسرائيلي على مثل هذه الأفعال.
1: نعم، وهذا يعني اللي بيخلينا متأكدين.

0: بأنه يعني هاي من أخطر الفترات عمليا، لأنه تراكميا إلها ارتدادات وانعكاسات كثير كبيرة على مختلف نواحي حياة المقدسيين من مختلف الفئات، بمعنى الأهالي داخل الأسوار وخارجها، التجار والمصالح الاقتصادية، الحياة الاجتماعية بشكل عام بالقدس إلها يعني رح يكون في لهاي الإجراءات الممنهجة والمكثفة في فترات الأعياد، لأنه فترات الأعياد الخريف يعني هي مش عيد وخلص، يعني هي سلسلة أعياد كلها متصلة ببعض، شهر سبتمبر أكتوبر يعني أشهر بتكون يعني فيها كثافة فيما يسمى بالأعياد الدينية اليهودية، وهذا تراكميا رح يخلي الانعكاس كتير كبير. بس عشان بدنا نختم معك باسم، يعني كما عرفناك وكما عرفنا أهل القدس، بدنا نختم معك بالشغل اللي بتقوي، بهذا النفس اللي بيقوي، بهذا النفس اللي يعني أنت بتلمسه أكيد يعني مع كل من تلتقي من مختلف الفئات العمرية. أوكي باسم، بده يوصل للبلد القديمة، بده يوصل لبيته، بده يوصل لمصلحته، بده يطلع، بده يرجع، وبده يعني قدر ما استطاع وقدر الإمكان بده يكمل، بده يستمر، بده يحافظ على وجوده. وبنعرف إحنا أنه هو محتاج كثير دعم وأكثر من إدانات، يعني إدانات وكلام يعني للصحافة وللإعلام وبس.
1: يعني بالنهاية خلينا نقول شغلة حكيناها سابقا، إحنا القدس إحنا صورها، المقدسيين هم صورها، هم حجارتها، هم الناس اللي مش ممكن يعني إن تحرك صور القدس سيتحرك المقدسيين، إن رحل صور القدس سيرحل المقدسيين، الصور لن يرحل والمقدسي لن يرحل. والمقدسي لا يملك أي شيء في الفترة الحالية وفي الفترات السابقة سوى الصمود. المقدسي محكوم عليه بالصمود، شاء أم أبى، اللي بيعاجبه فينا في القدس أو اللي مش عاجبه حتى الحال اللي هو موجود فيه، هو لا يملك أي خيار آخر غير الصمود. فالمقدسين صامدين، المقدسين باقين، وزي ما قلتها إن رحل سور القدس رحل المقدسين، السور باقي والمقدسي باقي.
0: نعم، احنا بدنا نشكرك باسم، نتمنى انه ربنا يحميكم جميعا ويسلمكم جميعا من هذا الاحتلال. ضلوا بخير دائما، كونوا بخير دائما، انتوا امل القدس، انتوا عيون القدس، وبالفعل انتوا يعني انتوا سور القدس، المقدسين هم سور القدس. يعني جبتها باسم وقلتها تماما كما هي، وصفتها كما هي. شكرا باسم زيدان الصحفي والناشط المقدسي من بلدة سلوان، كون دائما بخير.

ربما هي رسالة مش من صحفي مقدسي ولا من يعني الإعلام الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي اللي ما بيوفر أي جهد لكسر المقدسيين ولخنق المقدسيين ولكسر المسجد الأقصى المبارك وعزل المسجد الأقصى المبارك. هي رسالة مش بس لإسرائيل، هي رسالة لكل العالم. المقدسيين هم أسوار القدس، إن تحرك سور القدس سيتحرك المقدسيين. الأقصى بحماء أهله وناسه، وفي شباب وفي ناس حراس واقفة على بابه. هاي رسالة إلى المحتل الإسرائيلي اللي من 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن يعمل وفق خطة ممنهجة، وفق منهج لتهويد القدس ولإفراغ القدس من الوجود الفلسطيني.

0: من القدس العاصمة إلى غزة، غزة البوصلة التي تعيش أزمات مركبة، أزمات إنسانية مركبة، اقتصادية، اجتماعية، إنسانية، جراء استمرار الإبادة على مدار عامين متتاليين، وعلى وجه الدقة على مدار 3 أعوام متتالية، لأنه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة اللي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر من العام الماضي، لم تتوقف إسرائيل عن تسجيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار على مدار عام ثالث، استمرت بالإبادة بأوجه متعددة وكثيرة. من القدس إلى قطاع غزة، وبعيدا عن عدسات الكاميرات والصحافة، أزمة يعيشها سكان القطاع، أزمة المواصلات التي تزيد من صعوبة المعيشة في قطاع غزة. سنقترب من الصورة أكثر، سندخل في تفاصيل هذا المشهد وتفاصيل هذه الأزمة من خلال تقرير الزميلة مادلين شقلي، وأعدته لراية من قطاع غزة.
1: لا يبحث المواطن عن رفاهية التنقل بل عن وسيلة تمكنه من الوصول إلى وجهته. بعدما دمرت الحرب الإسرائيلية قطاع النقل والمواصلات لتحول أبسط رحلة إلى عبء ثقيل يلاحقه من الصباح حتى المساء،
2: لما بدنا نصل من مكان لمكان تاني بنعاني من أزمة المواصلات، إنه حتى ما منلاقي الكار مرات ولا منلاقي هذه السيارة الخطرة إننا نطلع فيها، منسير يعني. أنا بتذكر حالي مرة طلعت في شحن، تشعلقت في شحن وأنا يعني امرأة لحتى أصل للمكان أو ما أغيبش عن مكان كتير، غير الخوف إنك تقع منها لأنها خطرة زي ما حضرتك حكيت، غير الزحمة والازدحام والكل بده يطلع والكل بده يشعلق فيها، وغير هيك وهيك كمان غالية.
1: ولتخفيف أزمة التنقل لجأ كثيرون إلى العربات التي تجرها الحيوانات أو المركبات المتهالكة في رحلة شاقة تضيف أعباء جسدية ونفسية واقتصادية، وتكشف حجم المعاناة التي فرضتها الحرب.
3: ما عمرناش في حياتنا فكرنا أن نطلع عكرة وحمار، يعني أنا عن نفسي أبويا الحمد لله عنده سيارة، ما عمرناش حتى طلعنا سيارات أجار، بس خلص مضطرين، إيش بدنا نعمل؟
4: وعشان أجي على المستشفى هنا من الساعة 7 طالع، وطبعا المطبات والوجع، أنا أصبت طبعا في زري، وأنا يعني مفروض أنتقل بسعاف، بس ما فيش، صعوبة الأمر، جينا على كارة.
1: ومع استمرار الحصار وتدمير الشوارع ومنع إدخال الوقود وقطع الغيار، تتفاقم أزمة المواصلات لتقيد حركة المواطنين وتجعل النهوض بهذا القطاع بحاجة إلى تدخل دولي.

0: عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات عبر شبكة راية الإعلامية، متواصلون وإياكم في هذه الحلقة من حصاد الراية. ساعتنا الآن تشير إلى 25 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء. سننتقل إلى المحطة التالية، إلى وقفتنا التالية، وفي وقفتنا التالية سنبقى في قطاع غزة، لن نغادر هذا القطاع المكلوم الذي يعاني أزمات اقتصادية واجتماعية وإنسانية مركبة جراء الإبادة واستمرار الإبادة. كما قلت في سياق متصل، أعلن رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة أنور أبو علبة البدء بإجراءات تدريجية لتخفيض وتعليق خدمات نقل الكوادر الطبية والموظفين وطلبة المدارس ورياض الأطفال جراء الانهيار الشامل حسب وصفه وتعبيره في البنية التحتية لقطاع النقل ونفاد قطع الغيار والإطارات والزيوت. وفي مقابلة سابقة عبر راية أوضح أبو علبة أن قطاع الباصات تعرض لخسائر فادحة وتدمير واسع النطاق، حيث دمرت كليا أعداد كبيرة من الحافلات الكبيرة والصغيرة. خلال حديثه لراية أيضا أشار إلى أن ما لا يقل عن 70% من الأصول المتبقي توقف عن العمل نهائيا، لتقتصر حركة النقل الحالية على نحو 30% فقط، بواقع ما يقارب من 50 حافلة عاملة في مختلف مناطق قطاع غزة. أذكر بأن التعداد السكاني في قطاع غزة تجاوز 2 مليوني نسمة، ونتحدث هنا عن واقع غاية في التعقيد. 2 مليوني نسمة يستخدمون فقط 50 حافلة نقل عام. هنالك توجهات، سنستمع الآن طبعا إلى هذه التوجهات في مقابلة أجريت عبر راية مع أنور أبو علبة رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة لتخفيض وتعليق خدمات نقل الكوادر الطبية. نستمع.
1: هي عدد الحافلات يعني كانوا قبل الحرب، هي الحافلات 50 راكب ما يقارب 215 حافلة. اليوم صفن تقريبا بعد اللي تمر في منهم تدمير شامل تدمير، وفي عنا 350 حافلة صغيرة. تقريبا تمر منهم 115 حافلة من كبير وصغير كليا. واليوم في توقيف حافلات تم في خلال السنة هذه، إن سنة كاملة ناشط في تدخيل الزيوت والكوشوك والقطع الغيار للحافلات. للأسف لم نلاقي أي أحد إنه يدخلنا أي شيء للقطاع، فاضطرينا اليوم ان نبدأ شيء تدريجيا في توقيف الحافلات، لانه في منها وقفة كثير جدا عن العظمة كفلة الكوشوك والزيوت، ما يقارب 50% من اصل اللي هي الباقي بعد الحرب اللي هو تقريبا يعني من 70%. اليوم على الخط شغالات تقريبا ما يقارب 30% من عدد الحافلات، وعندنا العدد كبير جدا بالنسبة للموظفين، لأنه في الكوادر الصحية اللي هي المؤسسات الدولية اللي هي عامل مستشفيات ميدانية، وعندها أعداد من الأطباء والموردين والكلينر والشغلات هذه. واليوم الباص قلنا نحمل 50، اليوم اضطرينا من قلة الباصات نحط الباص 150-130 شخص يلقبوا ركبين في الحافلة، ومشين على كوشو بدل 4 كوشوكات خلفي مشين على كوتينتين من قلة الكوشوك والزيوت. فمش أي حد مد يد العون معانا أو ساعد، أو مثلا قال والله ممكن أنتي ساعدكم بتمرين كوشوك أو زيوت، فمش قادرين نمشي ورا قادرين نكمل في العمل مع الكوادر الطبية أو غير الكوادر الطبية. تقريبا 50 حافلة شفتات نعمل، مثلا حافلة مضطرين تعمل بدل مش بدل واحد نجتين وثلاثة بحيث اللي نقدر نجيب الأطباء والمد، لكن للأسف مش قادرين نمشي. اليوم شوارع قطاع غزة مدمرة كليا، يعني بتجبى ماشي على الطواب وعلى الأسفلتات، ما فيش أسفلتات لأول ولا إيش. وعنا قال في كمان مشكلة تانية، إنه رياض الأطفال فتحت عنا والمدارس، وهذه كانت شغالة معهم حافلات، وللأسف فيش ولا حافلة شغالة معهم، لأنه لا يوجد حافلات اللي نقدر نغطيها أو نعملها، لأن معظمها هي بدين فيها الكوادر الطبية مش رياض الأطفال التعليمية. يعني اليوم بمشي تلوات مساكين الطلاب أو الأطفال عساس يروح للروضة أو لمدرسة. اليوم إحنا بقينا مثلا 5-6 بصات مثلا شغالين، قلنا مثلا نيجي نمشيهم، اليوم اضطر إنه وقف بسنتين. ليش؟ عشان يأخذ منها كوشوك، يأخذ منها الزيت، يمشي السيارات الثلاثة الثانية. فبلش كمان العدد يخف يوم عن يوم عندنا في الزيادة، يعني بدل 50 بلش اليوم ممكن احتمال في 35 يشتغلوا اللي طلعوا. والله احتمال يعني إذا مشت اليوم بكرة ما تمشي، يعني ما نقدر نوقف كل لحظة، يعني أي لحظة هنضطر إن نوقف خالص، يعني مش قادرين. يعني من سايق يعني سيارتك بدون كاوشوك ما بتقدر تمشيها، وأنا كذلك ما بقدر أمشي خلاص. يعني الشيء بضطر للدمار شامل يعني في القطاع غزة. الحل إلا التدخير الزيوت والقطع الغيار والكاوشوك والحافلات حتى نعيد صيانتها من أول وجديد كمان. يعني
0: إذن هذه التوجهات تماما لتقليص خدمات وتعليق عمليا خدمات نقل الكوادر الطبية والموظفين وطلبة المدارس ورياض الأطفال جراء الانهيار الشامل في البنية التحتية لقطاع النقل العام، نفاد أيضا قطع الغيار والإطارات والزيوت وتعنت إسرائيل بعدم السماح بإدخال قطع الغيار اللازمة والإطارات والزيوت وما اتصل من مستلزمات قطاع النقل العام. عودة إلى الضفة الغربية المحتلة، وفيما يريد عاجلا من المغير، الاحتلال يحتجز متضامنا أجنبيا ويشدد إجراءاته العسكرية عند مدخل المغير شمال شرق رام الله. نلفت متابعينا الكرام إلى أن الاحتلال أغلق كافة مداخل هذه القرية، قرية المغير التي تواجه غول الاستيطان وحيدة، وأبقى على مدخل واحد فقط يفتحه أن شاء له ذلك، ويعود لإغلاقه كيفما شاء له ذلك. وفي غالب الأحيان يتسبب إغلاق الحاجز وإدخال يعني إغلاق مدخل المغير الوحيد يتسبب ببقاء مواطنين بقاء عديد المواطنين عالقين خارج قريتهم لساعات طويلة. فيما يرد أيضا من ميدان الضفة الغربية إصابتان جراء اعتداء مستوطنين عليهما شرق سلفيت. فيما توفر من تفاصيل، وفقا للتفاصيل المتوفرة حتى الآن، على الأقل إصابة مواطنين بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة وادي الشاعر شرق مدينة سلفيت. وفقا للمصادر المحلية، المواطنين محمد درويش ونشأة شتية من مدينة سلفيت تعرضا للضرب المبرح من قبل مستوطنين أثناء تواجدهما في أرضهما الزراعية في المنطقة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض. منطقة وادي الشاعر وتقع إلى الشرق من مدينة سلفيت تتعرض لاعتداءات ومضايقات متكررة من قبل المستوطنين، تشمل الاعتداء على المواطنين وأراضيهم الزراعية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في المحافظة. ويذكر أيضا أن هذه المنطقة تقع على أحد الطرق الرئيسية التي تربط مدينة سلفيت بجامعة الزيتونة، وتشهد حركة يومية للمواطنين والطلبة والمركبات. من ميدان الضفة أيضا، قوات الاحتلال تقتحم كفر عين وتطلق الرصاص وتعتقل شابا في برقة. اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال غرب رام الله وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، فيما اعتقلت شابا من قرية برقة أثناء عمله في مدرسة خاصة بقرية رمون قضاء رام الله. قوات الاحتلال وفقا للمصادر المحلية أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحام كفر عين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما اعتقلت الشاب شهيد معطان ويبلغ من العمر 23 عاما، وهو أسير محرر من قرية برقة شرق رام الله، وجرت عملية الاعتقال أثناء عمله في مدرسة خاصة في قرية رمون. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو فلاح وبلدة بيت ريمة، فيما أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين بقرية برقة بهدف تخريب أشجار الزيتون وإتلاف الأراضي الزراعية في ظل تواصل الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

ومن ميدان الضفة أيضا لليوم 36 على توالي الاحتلال والمستوطنون يحاصرون 3 عائلات في قصرى. تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون فرض حصار مشدد على 3 عائلات فلسطينية في منطقتي رأس العين والمعاصر غرب بلدة قصرة جنوب نابلس، رغم صدور قرار عن المحكمة العليا التابعة للاحتلال يسمح للعائلات بالدخول إلى منازلهم والخروج منها. رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي يقول إن الحصار المفروض على العائلات والمنطقة ما زال قائما، مؤكدا أن قوات الاحتلال تمنع كذلك استكمال أعمال البناء في 18 منزلا قيد الإنشاء في البلدة. وفي شأن العائلات المحاصرة 3، يوضح رئيس المجلس رئيس بلدية قصر يوضح أن إدخال المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى العائلات المحاصرة يتم مع الأسف بصورة متقطعة وبعد تنسيق مسبق مع الاحتلال، وقد تستغرق الموافقة على إدخال المستلزمات الأساسية والمواد الغذائية نحو 3 أيام، ما يجعل تأمين الاحتياجات اليومية للسكان المحاصرين مهمة شقة. في هذا أيضا نشير إلى أن الحصار انعكس على مختلف تفاصيل حياة العائلات، إذ عرقل وصول أفرادها إلى مدارسهم وأماكن عملهم وحرمهم من التنقل بصورة طبيعية وزيارة أقاربهم والمشاركة في المناسبات الاجتماعية.

0: لا يقتصر التضييق على الحركة. لا يقتصر التضييق على الحركة، تواصل قوات الاحتلال منع استكمال بناء 18 منزلا في المنطقة وسط مخاوف الأهالي من أن تكون الإجراءات المتخذة جزءا من مساع لفرض واقع جديد في رأس العين ودفع السكان في هذه المنطقة إلى مغادرة أراضيهم، يندرج ذلك في إطار التهجير القسري. هذه الإجراءات تأتي في ظل اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون في محيط قصرة تشمل مهاجمة السكان والمزارعين والاعتداء على الأراضي الزراعية وفرض قيود على الحركة والتنقل. ويخشى سكان رأس العين من استمرار الحصار وتحوله إلى أمر واقع دائم في ظل منع البناء وقيود الحركة وانتشار المستوطنين المسلحين في محيط المنازل، رغم القرار القضائي الإسرائيلي الذي سمح للعائلات الثلاثة بالتنقل من وإلى منازلهم. إلى المحطة التالية متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات، عبر حصاد الراية من صيف حار وإحساس غير مسبوق بالرطوبة إلى موسم أمطار استثنائي، متى ستبدأ درجات الحرارة بالانكسار؟ سنحاول أن نعرف أكثر بالتأكيد من خلال ضيفنا، واسمحوا لنا نقول مساء الخير للأستاذ قصي حلايقة الراصد الجوي. مساء الخير، حيا الله.
1: أهلا وسهلا نور لك ولكل المتابعين الكرام، إن شاء الله نهاركم سعيد.
0: إن شاء الله، يعني وأمنياتنا لك بالمثل أيضا أستاذ قصي، بمساء سعيد، وإن شاء الله بيكون هذا الأسبوع أسبوع موفق ولطيف إن شاء الله، على عكس الأجواء اللي مش لطيفة اللي عم نعيشها بالفترة الأخيرة، وهذا الإحساس غير المسبوق صراحة بالرطوبة هو إحساس مزعج. وأول سؤال بنسألك يا أنه إحنا ليش صرنا بنحس بالرطوبة هالقد؟ يعني هل في أسباب معينة؟
1: نعم، يعني في البداية يعني الأجواء أو النمط الصيفي يستمر بالسيطرة على الأجواء حتى نهاية هذا الأسبوع، يعني تبقى درجات الحرارة يعني في رينج 30 درجة مئوية في الجبال طوال الأيام القادمة، وترتفع درجات الحرارة قليلا مع مطلع الأسبوع القادم. بشكل عام اتجاهات الرياح في ساعات النهار تحمل كميات من الرطوبة من البحر المتوسط ويعني تتجه صوبنا، وبالتالي مسارات الرياح في هذا النظام الصيفي تزيد من الإحساس بالرطوبة في ظل وجود درجات حرارة مستمرة فوق معدلاتها السنوية العامة. يعني بشكل عام فيش موجات حر متطرفة، لكن أيضا درجات الحرارة ليست أقل من معدلاتها بل أعلى بقليل.
0: نعم، فيما يعني في شيء غير مسبوق عمليا وبدي أرجع أسألك عنه، هو النسب المرتفعة للرطوبة، وعلى عكس ما كان سائد طول سنوات سابقة في مناطق الجبلية على وجه التحديد ما كانش يكون في إحساس بالرطوبة يعني إلى هذا الحد، يعني إلى هاي الدرجة عمليا كما نشعر فيها في الفترة الأخيرة. قديش هذا مرتبط يعني بالتوقعات للأيام المقبلة؟ وكما مرة بسأل هل في أسباب معينة يعني للارتفاع الملحوظ عمليا على نسبة الرطوبة؟
1: يعني بشكل عام ارتفاع درجة حرارة المياه في البحار تزيد نسبة التبخر، وبالتالي تزيد كمية بخار الماء في الهواء، وبالتالي تزيد كمية المقاسة للرطوبة النسبية، هذا بشكل عام.
0: نعم، طيب يعني في توقعات كمان يعني بأنه تبدأ درجات الحرارة بالانكسار كوننا يعني قريبين من الاعتدال الخريفي ومن بدء فصل الخريف، وإحنا بننقل لك هذا السؤال اليوم أستاذ قصي، إحنا متى رح نبلش نحس أنه درجات الحرارة اعتدلت يعني ويعني خرجنا بالتدريج على الأقل من الأجواء الصيفية؟
1: نعم، يعني احنا تقريبا مع الاسبوع القادم نكون قد بدأنا في الايام الاولى لفصل الخريف فلكيا، وبشكل عام تكون درجات الحرارة قد بدأت في الانخفاض التدريجي. يعني احنا نحكي عن معدل شهر ايلول سبتمبر حذر اخر تحديثات، يعني نحكي عن 29 درجة مئوية معدل هذا الشهر، خاصة نصف الاول منه، المعدل يكون أقل قليلاً في النصف الثاني من أيلول سبتمبر. سنوات سابقة أو العام ممكن كانت درجة الحرارة أقل نسبياً في النصف الثاني من أيلول سبتمبر. وفق التوقعات الحالية ما في عندنا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، لكن متوقع إن شاء الله أن نبدأ بشكل متدرج طفيف، لأن نشعر أن درجة الحرارة أخذ بالانخفاض احتمال من الأسبوع القادم. يعني مش انخفاض كبير، لكن على الأقل رح يكون معدل درجة حرارة حول المعدلات إلى أقل بقليل.
0: نعم، شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ قصي الحلايق الراصد الجوي، أشكرك، كن دائما بخير. نذكر متابعينا الكرام لأن درجة الحرارة تسجل الآن 27 درجة مئوية في القدس ورام الله. في هذا المساء أيضا ستميل الأجواء إلى الاعتدال قليلا في المناطق الجبلية وتبقى حارة في بقية المناطق، تحديدا المناطق السهلية والساحلية.

في الحالة الجوية المتوقعة لبكرة للإثنين لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ستسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة جدا، حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة جدا أو شديدة الحرارة في بقية المناطق الثلاثاء والأربعاء. كذلك الأمر يعني حتى نهاية الأسبوع ستستمر درجات الحرارة عمليا ستكون بحدود 32 درجة مئوية في القدس ورام الله، العظمى ستسجل 32 درجة مئوية في القدس ورام الله. بشكل عام تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية حتى نهاية الأسبوع. بهذا سنختم، سنكتفي بهذا القدر لهذا المساء، وفي الختام نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. كنتم معنا في حصاد الراية ويأتيكم عبر الراية من الأحد حتى الخميس. في المساء في الختام مرة أخرى أقول شكرا جزيلا على حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة.
9: شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، حياكم الله. إصابة عدد من المواطنين بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بإصابة مواطنين اثنين بينهما طفلة بجروح خطيرة باستهداف الاحتلال مكان نزوحها غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما أصيب 3 مواطنين جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا شمال القطاع. الأردن يؤكد رفضه وإدانته لاستمرار اقتحامات المستعمرين للأقصى، هذا واقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم من جهة المغاربة بالتزامن مع ما يسمى برأس السنة العبرية. وفي ذات السياق، قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. مستوطنون يقتحمون محيط منازل المواطنين في قرية دير جرير شرق رام الله. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف عن استمرار تدهور الظروف الاعتقالية والمعيشية والصحية التي يعيشها الأسرى بسجن غانوت، وذلك في ظل تصاعد إجراءات القمع والتفتيش وسوء المعاملة والنقص الحاد في الملابس والطعام، إلى جانب الإهمال الطبي الذي يطال الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. مصدر إيراني يؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد بالكامل على تلبية الولايات المتحدة لشروط طهران، موضحا أن التفاهم الذي توصلت إليه إيران وسلطنة عمان لا يعني إعادة فتح الممر المائي بشكل فوري. وفي الخبر الأخير، اختتمت في مدينة روابي فعاليات بطولة روابي لمربي الخيل العربية التي أقيمت على مدار 3 أيام وسط مشاركة واسعة وحضور جماهيري مميز من عشاق ومربي الخيل العربي في فلسطين. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
4: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: انا اريد،
7: انت اريد،
6: هو اريد،
8: وهي اريد،
9: احنا اريد.
4: اريد طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية أف أم تجمع كل الأذواق.

0: قال الكرملين إن روسيا لا تسعى لإنهاء التعامل بالدولار الأمريكي وأن موسكو منفتحة على جميع طرق الدفع المقبولة. وقال الكرملين إن بعض الدول تستخدم عملتها الوطنية كأداة سياسية من دون أن يسمي أي دولة. وتأتي هذه التصريحات قبل أيام فقط من قمة قادة مجموعة بريكس المقرر عقدها في 12 و13 من أيلول بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نشير إلى أن نحو 90% من المعاملات بين روسيا ودول بريكس تتم بالعملات الوطنية، كما أن مسألة تراكم الروبية الهندية لدى الشركات الروسية نتيجة التجارة الثنائية بهذه العملات يتم حلها بشكل تدريجي الآن. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي حزمة عقوبات واسعة على قطاع الطيران الإيراني شملت 36 هدفا من بينها جميع شركات الطيران الإيرانية النشطة التي لم تكن مدرجة سابقا في أحدث تحرك ضمن حملة واشنطن لتجديد العزلة الاقتصادية على طهران.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من
0: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: بسمع الإذاعة ستيلو.
2: شفت لنا الأمورة؟ يا أهلين.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. الدفاع المدني في غزة يعلن انتشال رفات 17 شهيداً من تحت أنقاض منازل دمرها الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي غزة والوسطى. إصابة مواطنين بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة وادي الشاعر شرق مدينة سلفيت. مستوطنون يهاجمون قرية دير جرير شرق رام الله، والاحتلال يحتجز متضامنا أجنبيا ويشدد من إجراءاته العسكرية عند مدخل المغير شمال شرق المدينة. لليوم 36 على التوالي، الاحتلال والمستوطنون يحاصرون 3 عائلات في قصرة جنوب نابلس. الأردن يؤكد رفضه وإدانته لاستمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، هذا واقتحم نحو 600 مستوطن المسجد الأقصى منذ صباح اليوم من جهة باب المغاربة بالتزامن مع ما يسمى برأس السنة العبرية. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة برعشيت في الجنوب اللبناني. مصدر إيراني يؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد بالكامل على تلبية الولايات المتحدة للشروط الإيرانية، موضحا أن التفاهم الذي توصلت إليه إيران وسلطنة عمان لا يعني إعادة فتح الممر المائي بشكل فوري. نختم بحالة الطقس. في ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى الاعتدال، وغدا الاثنين يكون الجو صيفيا حارا وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46. أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يقول محسن صالح في كتابه المعنون المشهد الإسرائيلي في ضوء الانتخابات للكنيسة 25 والصادر عام 23/20 ميلادي، طرحا مهما حول طبيعة هذه الانتخابات، ليقول بأن الأول من نوفمبر من العام 22/20 ميلادي شهد توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال أقل من 4 سنوات. لكن السؤال لم يكن فقط من سيفوز، بل إلى أين تتجه إسرائيل. ويقدم الكتاب قراءة عربية واسعة للانتخابات الإسرائيلية، تبدأ من الحملات الانتخابية وبرامج الأحزاب على اختلافها، ولا تتوقف عند إعلان النتائج فحسب، وإنما تقوم بتحليل تفاصيل هذه النتائج وأثرها تحديدا على الصوت العربي والمجتمع العربي برمته. ويركز الكاتب على الخريطة الحزبية والتحالفات والصراعات بين القوى السياسية على اختلافها، ثم ينتقل إلى النتائج التي أظهرت تقدما واضحا للمعسكر اليميني والديني الإسرائيلي، وفتحت الطريق أمام بنيامين نتنياهو للعودة إلى رئاسة الحكومة. لكن أهمية الكتاب تتجاوز الأرقام، فهو يحاول تفسير ما تعنيه النتائج بالنسبة إلى السياسة الإسرائيلية الداخلية وبالنسبة إلى الفلسطينيين والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويتوقف الكاتب عند صعود القوى اليمينية والدينية الإسرائيلية والتحولات داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته وموقع قضايا الأمن والاستيطان والهوية وحتى الفلسطينيين في الخطاب السياسي الإسرائيلي، ليتابع أيضا من خلال استعراض المرحلة التي أعقبت هذه الانتخابات، خصوصا المفاوضات الائتلافية التي قادت إلى تشكيل الحكومة الجديدة. وهنا يظهر الفرق بين الفوز الانتخابي وتشكيل السلطة، فالحصول على المقاعد هو بداية المعركة وليس نهايتها كما يقول الكاتب. ومن منظور عربي وفلسطيني يرسم الكتاب صورة واسعة للانتخابات الإسرائيلية باعتبارها حدثا سياسيا يمتد تأثيره وهزاته الارتدادية إلى ما وراء إسرائيل. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: معتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الله رامي حلو.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
8: يا أحلى من
7: تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 9:00 مساءً. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. الدفاع المدني في غزة يعلن انتشال رفات 17 شهيداً من تحت أنقاض منازل دمرها الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي غزة والوسطى. إصابة مواطنين بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة وادي الشاعر شرق مدينة سلفيت. مستوطنون يهاجمون قرية دير جرير شرق رام الله، والاحتلال يحتجز متضامنا أجنبيا ويشدد من إجراءاته العسكرية عند مدخل المغير شمال شرق المدينة. لليوم 36 على التوالي الاحتلال والمستوطنون يحاصرون 3 عائلات في قصرة جنوب نابلس. الأردن يؤكد رفضه وإدانته لاستمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، هذا واقتحم نحو 600 مستوطن المسجد الأقصى منذ صباح اليوم من جهة باب المغاربة بالتزامن مع ما يسمى برأس السنة العبرية. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة برعشيت في الجنوب اللبناني. مصدر إيراني يؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد بالكامل على تلبية الولايات المتحدة للشروط الإيرانية، موضحا أن التفاهم الذي توصلت إليه إيران وسلطنة عمان لا يعني إعادة فتح الممر المائي بشكل فوري. نختم بحالة الطقس. في ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى الاعتدال، وغدا الاثنين يكون الجو صيفيا حارا وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
3: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: انا اريد،
6: انت اريد،
5: هو اريد،
7: وهي اريد،
8: احنا اريد.
3: اريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46. أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: راية FM، الصوت الأجمل.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية، لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمع كل الأذواق.
2: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
3: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
2: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: الفريق.
1: وهيك يا اخوان روح زلمتنا زعلان.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: في كتابها عن التعليم في القدس الشرقية والمعنون التعليم في القدس الشرقية الأسرى للزاحفة بين عامين 67 900 و 22 20 ألف ميلادي، تقدم مرام مصاروة في هذا الكتاب الصادر عام 22 20 ألف ميلادي تفاصيل كثيرة ترتبط بالتعليم الفلسطيني تحديدا في القدس الشرقية، لتدخل إلى واحدة من أكثر ساحات الصراع حساسية، المدرسة الفلسطينية منذ احتلال القدس الشرقية عام 67 900 ألف ميلادي، إضافة إلى دخولها إلى تفاصيل الحياة كما يعرفها الفلسطينيون في مدارسهم وحتى جامعاتهم. وتقول مصاروة بأن التعليم لم يكن مجرد ملف إداري، بل أصبح ساحة تتقاطع فيها السياسة والهوية والسيادة. وتتابع المؤلفة ما تسميه بالأسرى الزاحفة، أي المسار التدريجي الذي تسعى من خلاله السياسات الإسرائيلية إلى إعادة تشكيل البيئة التعليمية ومضامين المناهج وشروط عمل المؤسسات الفلسطينية ومدارسها. الكتاب لا يكتفي بوصف السياسة من الخارج، بل يعتمد على معطيات وأحصاءات ومقابلات مع فاعلين في الحقل التعليمي للكشف عن تأثير السياسات على المدارس والطلبة والمعلمين. وتبرز قضية المناهج والكتب المدرسية في قلب هذا الصراع، إذ يناقش الكتاب الرقابة على المحتوى والتحريف والحذف ومحاولات التأثير في الرواية التاريخية والوطنية التي تصل إلى الطالب. وتكتسب فكرة الأسرالة أهميتها هنا، لأنها لا تظهر بالضرورة في قرار واحد معلن، بل في سلسلة من الإجراءات المتراكمة التي يمكن أن تغير شكل النظام التعليمي ومرجعياته. ولهذا يصبح المنهاج حسب الكاتبة أكثر من كتاب، إنه مساحة للصراع على حد قولها على الذاكرة والهوية والانتماء. وبالنسبة لفهم الحرب على المنهاج الفلسطيني، يقدم الكتاب نموذجا واضحا لكيفية تحول المدرسة إلى ميدان للصراع السياسي ومعركة مستدامة للبقاء، وكيف يمكن للرقابة على الكتب والمناهج أن تكون جزءا من سياسة أوسع لإعادة تشكيل التعليم والهوية من قبل سلطات الاحتلال. فالكتاب مهم جدا لفهم التغيير في بنية التعليم، وهذه الزاوية التي تجعل المدرسة الفلسطينية حسب الكاتبة ميدانا للصراع السياسي المستمر وحلبة ملاكمة تقود نحو بقاء الفلسطينيين ثابتين على أرضهم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم بزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: راية FM الصوت الأجمل.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها رايا اف ام.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

دخيل دخيلك مر

مريض وحمد واحد وربعين بحنس الولف عن دربية وربعين وربعين

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل

قولوا له بحبه ودوبني حب.